حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.

0: êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène. Dis-moi, man.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خليني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين ايدينا، وصوتك في اكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش.
1: احنا وصلنا لغزالة وجومين، العالية والمتلين، جالتا وسونين، وعليهم مينا متخلين.
2: احنا وصلنا الرفرف وفروة وام هاني والزعرور، وفيهم القينا القبول.
3: احنا وصلنا الجواودة التلة الشقيقة والختمين، وان شاء الله علينا يكونوا راضيين.
4: احنا وصلنا للعبابسة والقتمة الواتة والعزيب، وعليهم عمرنا ما نغيب.
5: احنا وصلنا لسيدي احمد وسوق الجمعة، سيدي الكناني وسيدي بوشاقرون، وعليهم ما نقدر نغمض العيون.
3: قربكم يعنينا ونحبوكم ديما في عينينا.
1: احنا وصلنا البزينة وبش حامبة، بالشاتر وبجرير، وفي ربوحهم نتلفوا في الحرير.
2: احنا وصلنا للمسيدة بوزيريا تهنت وعين بيتار، وليهم احنا ديما زيار.
6: احنا وصلنا لعين مريم وعين غلال، لغزينة وغيران، ومحبتنا ليهم من زمان.
7: احنا وصلنا المرنيسة ومغراوة، كيف غراب والمبتوح، وبتيبت قلوبهم نشفي الجروح.
4: احنا وصلنا لتسكراية المرازيق تمرة والحويشات، وبمعزتهم الحكاية بدات.
6: احنا وصلنا لرواحة الدحرة الويتة وعمادة السمان اللي كانوا ديما على البال.
3: صوتكم هو صوتنا، رايكم هو راينا.
7: احنا وصلنا لسيدي سالم وسيدي عثمان، سيدي عبد الباسط وسيدي علي الشباب، وعلينا عمرهم ما سكروا الابواب.
5: احنا وصلنا لظهر الكوديا طويبيا عين الكرمة والسيدي منصور، وما نرتاح الا مليهم نزور.
3: بكم بدينا وبكم نقدموا على خطركم نكملوا.
8: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأن

يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

والآخرة توفنا مسلمين. اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهموكم، ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم. فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعمل ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. أكسجين أفام إذاعتكم، أكسجين أفام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين أفام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

محلاه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محلك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا. تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند appartient à ceux qui se lèvent tôt. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. محليكم قداش نبدا نستنى فيكم ونستنى في تفاعلاتكم اللي قاعده توصلني كل يوم على 31 10 80 90، والا على الباج فيسبوك نتاعنا اوكسجين تونيزي، والا حتى على الباج فيسبوك نتاعي. محليكم قداش نحبكم وقداش نعزكم. على هذيك ننصحكم انكم تقعدوا ديما متفائلين، تقعدوا ديما على امل، وبالامل تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي، أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

0: عجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نهاركم زين، صباحكم فل وياسمين، يومكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغاليين الطيبين أينما كانوا، وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج حدود هذا الوطن تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سبح حي على زملائنا الكرام، زميلتنا أمل مرام أيضا الهزلي، عنا نادية شعبي، صديقنا سي محفوظ ألف جندوبي، وكل طاقم أسس أكسجين أفام. قل لكم إن شاء الله صباحكم طيب، صباحكم مفعم بالمحبة والإخلاص، وأيضا التعاون والتكافل الاجتماعي في هذا اليوم الأربعاء 13 مايو 2026، 26 ذو القعدة 1447، التوقيت الساعة 6:46. يا رب أدعوك في هذا الصباح أن ترزقنا وأحبتنا ومستمعينا الكرام بما في قلوبنا، وأن تجعل لنا فيما نحب نصيبا. اللهم زدنا تنعما بطاعتك، ولذة بمحبتك، وإخلاصا في عبادتك، وتأدبا عند ذكرك، وشكرا لأفضالك، وثقة بعزتك وعظمتك يا رب، وفوزا برعايتك ونصرتك. أمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. مستمعين الرائعين، وإحنا قصد ربي في الطريق، واحدة واحدة ما نجريوش، نحترم إشارة المرور، حزام الأمان واجب باش نعملوه كاس نسوقه في كهرباء وسيارتنا وتاكسيم تاعنا وغيرها. قد تربي كيما وصلنا لباس، كيما خرجنا لباس، نوصل لديارنا وعائلتنا في أحسن الأحوال والظروف. ما تنساش دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. ألف تحية لهارون وبدر، هذوما أولاد تلميذة قالت عندي سابقة المتزوجة، ربي يهنيها ويسعدها هي وزوجها. عنا إيمان ونور أيضا، أذوما أبوهم أبو نور وأم نور من برويس، يتابعوا فينا متابعة خاصة. نحيو برويس ونحيو كل معتمديات وكل ولايات الجمهورية التونسية. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لن في العربية معناها مستحيل، لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالك الجنة مستحيل تدخلها بالعمل متاعك. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ الصحابة قالوا له حتى أنت يا رسول الله أعمالك ما دخلكش الجنة؟ قال لا ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. احنا ندخل الجنة برحمة ربي، مانيش ندخل بأعمالنا. على ذاك ساعات برشا عباد يقولوا ذاك حياته كاملة ما صليش حتى ركعة، ذاك 100% في جهنم، والآخر صلى وبطل وبعدين رجع يصلي، ذاك ماشي للنار. لا، ماذا بينا احنا ديما نتمنى ونتفائلوا للجميع بالفوز في الدنيا والآخرة. سيدنا عليه السلام قال لنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، إن شاء الله ربي يتغمدنا جميعا برحمته الواسعة. بعد قللنا فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت. ساعات واحد يقول بيراني إن شاء الله الموت، يراني كذا مش به كلمة ذي، علاش؟ قالك إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، لعل ربي تولنا في عمرنا ونزيدوا نعملوا الخير أكثر. وبعتالي زاد قال محمد صلى الله عليه وسلم وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. كي أنا معناها ما نتمنىش الموت الروحي وعمل أغلاط، لعل ربي يطول في عمري ونتوب الرب سبحانه وتعالى ونرجع إلى الطريق المستقيم. إن شاء الله ديما ندعيه ربي بالخير، ندعي له بالتوفيق والنجاح. ربي ألف بين القلوب كما ألف بين الأجساد. ألف تحية لبرشا تجار توا يبيعوا في العلالش، معناها قاعدين يساعدوا في، نسمع في بعض بقايا يتسامحوا شوية ويخفضوا شوية في الأسعار. ربي يثيب الجميع، واللي كما قلنا اللي ما عندوش ربي سبحانه وتعالى قال لنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهي مناسبة بتاع تكافل وتضامن اجتماعي. ألف تحية لكل مستمعين الأوفياء، ورب يحفظ بلادنا من كيد الغادرين ومن كيد الخائنين. أمين يا رب العالمين، دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسي.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قلك كيما لا انت.
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديه لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت اوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
3: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة، هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية. أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120 ولا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
4: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان.
5: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصية.

0: سين مع نيتيا الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل للتوينسة الكل. دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات اللي معدلين الموجة على موجتنا، يسمعوا فينا، يتابعوا فينا، يتواصلوا معنا على لي دو فريكونس متاعنا. نقولكم طريق سلامة سيسر واحكم الناس الكل. صباح بالخير على أمل، صباح بالخير على سي محفوظ، عليكم انتوما اللي تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على موجتنا. بجينا نقربوا لنهاية الأسبوع، احنا اليوم الأربعاء، مازال خميس وجمعة، عادينا اثنين وثلاث، احنا في منتصف الأسبوع، فمش كوني عادي في الليزيكزامان، شاء الله ربي معه بالتوفيق لجميع التلاميذ.
1: إن شاء الله صباح خير سعيد نادية الباهية، كذلك أمل المخرجة الفنانة. تحية إلى فريقنا الصباحي كل، وأهلا وسهلا بالسادة المستمعين والسيدات المستمعات. كعادتي أقول لكم ولكنا بالخصوص تحية تونس،
0: تحية تونس، تحية للتوينسة وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن. طريق السلامة سيسر ويحكم ربيعين الجميع. خليكم اللي تفطروا في فطور الصباح، تعملوا في قهوة، تعمل 66 كيف مع قهوة، جي راجعين.

0: أنا معك فضل الشاكر، وصلنا للسبعة وعشرة دقائق على أكسجين فام. تحية كبيرة للجميع، ميرسي بوكو أمل على الاختيار. دونك برشا قاعدين يتفاعلوا معنا ويتواصلوا معنا على 31 10 80 90 وإلا على صفحتنا الرسمية أكسجين تونسي أكسجين فام. قولوا مرحبا بكم الناس الكل. وقيتي محفوظ، أعطيكم فكرة عن أحوال الطقس بالنسبة لليوم. ميتيو تشهد الحالة الجوية اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الوسطى ومحليا بالجنوب، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار بالمنطقة الغربية للوسط، تكون مصحوبة بأمطار وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر فيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال قليل الاضطراب، فمتموج ببقية السواحل، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا بالنسبة لليوم. هذه هي أحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ثم بعض النسمات، ما نقولش رياح، نسمات

0: بارد لهذا الصباح أكيد معناها الحرارة باش ترتفع شوية، لكن
1: جاية
0: هذا شنو تقصر بيها؟
1: الحرارة باش ترتفع وباش نشيخوا ارتفاع في درجات الحرارة، غير نحضروا روحنا، نحضروا أجسامنا، نشربوا برشا ماء، نودوهم بالفيتامين سي سورتو الصباح. وراه الفيتامين سي مش موجود كين في القارس وإلا في البرتقال جو دورانج، ما فماش جو دورانج يعني ما فماش فيتامين سي، ما فماش قارس ما فماش فيتامين سي. في فطوري كيما تحطت مروة البارح ما ننساوش صحيناك السلطة التونسية نتاعنا اللي تقص فيها زوز غرون فلفل، مهم جدا الفلفل فيه فيتامين سي. لكن كي باش تبدا نهارك بالفيتامين سي في فطور الصباح، فما في الفراوله، وتوا الفراوله موجوده، يعني كعبه فراوله تغسلها بالكدي تقصها على اثنين ولا كعبتين ثلاثه انت والاستطاعة نتاعك الصباح شنو اللي تنجم تقبل. حاجه ممتازه وباهي على الاخر. الفيتامين سي موجود في الكيوي زاده، نجم كعبه الكيوي تقسمها على اثنين تاكلها الصباح، تعطيك برشا نشاط وحيويه. ان شاء الله صباحكم كله نشاط كله حيوية، التوينسة الكل.

المستشار، برنامجكم الإذاعي اللي وصلكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقاو إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى 5 على موجات أكسجين أف أم.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقولي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقولي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: تيديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو، اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
4: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو لجربة، صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
6: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
7: اصنيعي وتابع الضمان
8: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
7: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، تيوب كورنيير، توال دو روفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
9: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيره في بيد ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوقربنا لكم اكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الافضل. MyCare.in يعني عنايه شامله من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك. بنصيحه من القلب للبروموات المكسره الدنيا، ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب.
10: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بلوجو تونسي. معنيه سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بيجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. بروموسيون اي رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوبا ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.

0: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygene.tr على www.radiooxygene.tr.
1: أكسجين فام.
2: أكسجين فام بالصوت العالي.
1: بالصوت العالي.
3: أخبار أكسجين فام.
4: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين فام. على الصعيد الجهوي، أفادت المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت السيدة هدى شقير بأنه أولى الامتحانات الوطنية في ولاية بنزرت باش تكون غدوة الخميس 14 مايو الجاري، وذلك بانطلاق الاختبارات الشفوية في مادة التربية الموسيقية لتلاميذ البكالوريا في مركز معهد فرحات حشاد، بالتوازي مع ذلك انطلاق الاختبارات التطبيقية في مادة التكنولوجيا بشعبة العلوم التقنية، وذلك خلال الفترة المتراوحة بين نهار الخميس 14 مايو ونهار السبت 23 مايو الجاري، على أن تليها الاختبارات التطبيقية في مادة الإعلامية خلال الفترة المتراوحة من السبت 16 مايو إلى السبت 23 مايو الجاري. وفي موضوع آخر، وتحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت انعقدت البارح بمدرسة علوم التمريض بمازل بورقيبة جلسة عمل تحضيرية مخصصة لمناقشة حوار التصرف في الميزانية للسنة المالية 2027 الخاص بالمؤسسات الصحية بولاية بنزرت. وفي إطار الحرص على مزيد تنظيم الفضاء العام وفرض احترام القانون، تم البارح تنفيذ حملة مشتركة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت بالتعاون مع مختلف الوحدات الأمنية للتصدي لظاهرة الاستغلال العشوائي للطرقات والأرصفة والاعتداء على الملك العمومي من قبل بعض المقاهي والمحلات دون ترخيص قانونية في بلدية منزل عبد الرحمن. وتندرج الحملة هذه ضمن مجهود متواصل يهدف إلى الحد من مظاهر الفوضى والتلوث البصري وضمان حق المواطنين في استعمال الأرصفة والطرقات في ظروف عادية وأمنة. هذا وتواصل بلدية منزل عبد الرحمن تدخلاتها اليومية لحث المواطنين وأصحاب المحلات على رفع مختلف مظاهر التلوث والإخلال بالنظافة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تحرير محاضر مخالفات وحجز المعدات. وفي شأن بلدي آخر، انعقدت البارح بقصر البلدية بمنزل بورقيبة جلسة عمل حول مدى تقدم أشغال استصلاح المصب الصناعي القديم للنفايات بمنزل بورقيبة روندو في إطار حماية بحيرة بنزرت من التلوث والتطرق للإشكاليات ومحاولة إيجاد الحلول لتفادي تعطيل المشروع، وذلك تحت إشراف السيد معتمد منزل بورقيبة والكاتبة العامة للبلدية والسيد حلمي فتاح المدير التقني للفضاء والأنشطة الاقتصادية ببنزرت والسيد أمين السويسي مدير الفضاء والأنشطة الاقتصادية ببنزرت والسيدة سهير العذيري مديرة البرنامج المندمج إيكوباكت. فيما أحضر الجلسة سيد حسين بالحاج كهيئة مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والسيد هيثم المحمودي وفيصل البرهومي عن مكتب الدراسات، والسيد محمد خمار تقني ببلدية منزل بوركيبة. وعلى الصعيد الوطني، وكبت رئيسة الحكومة التونسية سيدة سارة زعفرانية الزنزرية البارح العشية بمركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي اختتام أشغال القمة الإفريقية الفرنسية إفريقية للأمام، واللي سجلت حضور 35 رئيس دولة وحكومة. هذا وقدم رئيس جمهورية كينيا ورئيس جمهورية الفرنسية أهم المخرجات التي توصلت لها القمة، وحددت القمة عددا من القطاعات ذات الأولوية القصوى خلال السنة المقبلة، وأبرزها السيادة الصحية، من ذلك تعزيز المنظومة الصحية الوطنية ودعم الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية والتصنيع الأخضر، من ذلك تسريع الانتقال الطاقي وتطوير الاقتصاد الأزرق والفلاحة ذات القيمة المضافة من خلال الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع والتحويل المحلي المستدام للمنتوجات الزراعية. وفي موضوع آخر، أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية سيد عز الدين بالشيخ البارح عن جملة من إجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي لدى إشرافه على موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار في سالامبو تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة. وفيما يتعلق بالقطاعات الانتاجية الاستراتيجية، كشف وزير الفلاحة عن جملة من الإجراءات الجديدة لدعم مختلف المنظومة الفلاحية في قطاع زيت الزيتون. تم التأكيد على مواصلة دعم التخزين والتصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وفي قطاع التمور، أفاد وزير الفلاحة بمراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. وبخصوص منظومة الحبوب، قال وزير الفلاحة أن انطلاق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية، كما تطرق إلى وضعية قطاع تربية الماشية ليشهد تراجع بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، وأعلن عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. وتزامن الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة العام هذا مع اليوم العالمي للصحة النباتية، وانشدد وزير الفلاحة على أهمية الأمن الحيوي للنباتات والحيوانات باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي. وفي هذا السياق أعلن وزير الفلاحة عن انطلاق حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحملة الوطنية السنوية لتلقيح الحيوانات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. وأكد وزير الفلاحة في مجال الماء عن رصد اعتمادات استثنائية خلال سنة 2026 لحفر أبار جديدة وتدعيم محطات التحلية وتعصير المناطق السقوية وشبكة التوزيع، مع توجه نحو تشجيع تقنية الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة. أعلن وزير الفلاحة عن انطلاق منصة إلكترونية لتصرف الملك العمومي للمياه، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي تأليفي للمساعدة على اتخاذ القرار وتقديم مؤشرات آنية بشأن الوضعية المائية، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي للإدارة. وفي جانب البحث العلمي، قال وزير الفلاحة أنه أهمية الابتكار والتكنولوجيا في بناء فلاحة ذكية ومستديمة، وأشار إلى مواصلة تطوير حلول علمية لفائدة الفلاحين والطلبة والمهنيين، إلى جانب تحديث المنظومة الأكاديمية والإدارية ورقمنة الخدمات. وفي موضوع آخر، صادق مجلس نواب الشعب البارح العشية على مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية برمته ب 76 صوت مع احتفاظ نائب وحيد دون تسجيل أي رفض، ولذلك إثر استكمال مناقشة فصوله خلال جلسة عامة خصصت للنظر في هذا النص التشريعي. وعلى الصعيد الدولي، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور الوساطة اللي تؤديه باكستان في المفاوضات بين واشنطن وطهران، ورفض فكرة استبدال إسلام أباد بوسيط آخر. وقالت بريطانيا البارح أنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هورمز. هذا وأعربت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن توقعاتها أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر شهر مايو الجاري، على أن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من شهر جوان المقبل. كانت هذه أخبار أكسجين فام. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة مستعملي الطريق إلى ضرورة الحذر عند شق الطريق. بسلامة وفي الأمان.
5: أكسجين فام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين فام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين فام، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج وراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
1: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيانفي. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع داناو، اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. داناو تناوش بالصحة.
2: علاش كل ما نسألك على بون بلان ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
3: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقول لي اش لقيت
2: عندك اورانج.
4: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
5: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
6: ألوي
7: يا راجل،
6: رحمة بابا سيء، العرس خرج من خشمي وديجا في الأوتوروت ما حش النجم ندور
7: به. يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي أوبرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
6: هذا كل وي
7: موبل رفرافي أوبرا في راس جبل.
6: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل أول بياج وندور.
7: موبل رفرافي أوبرا راس جبل مقابل قاعة الأفراح لوبرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: تعرف علاش؟
1: نعرف، وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
2: نهارك زين،
3: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين،
4: نهارك زين، نهارك زين،
2: نهارك زين. تحية كبيرة لكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا الكل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. مرحبا باقتراحاتكم وتعليقكم على الباج فيسبوك اكسجين تونيزي والا اكسجين اف ام. وقيت الكود كور،
5: كود كور،
6: كود كور.
2: اليوم كود كور بنينة برشا، هي أكسجين قصة تتعاش والكود كور بنينة، وانت فسر كيف ما تحب سي محفوظ. بالنسبة للكود كور اليوم باش تسمعوا كاظم الساهر وشاب مامي في ديو ممتاز الحقيقة. أجلسوا في المقهى. شاب مامي اللي هو بدي رحلته الفنية في عمر صغير، عمره 16 سنة. الناس كل تعرفوا لي شاب مامي بدي صغير 16 سنة، اللي جذب الأنظار لي في برنامج الحان وشباب بأدائه لأغنية وهرانية، أو الغنية غنيها أغنية وهرانية بطابع أندلسي. وبرسك أحد الأصوات بتبيع الواعدة في الراي. الجائزة الأولى وقتها ما كانتش من نصيبه الشاب مامي، إلا أنه عمل بالضعف قوة وصنع روحه بروحه، ونجم استطاع بصوته وحضوره وأدائه أنه يكون بسرعة قاعدة جماهيرية واسعة من خلال وقتها الكاسيت. كنت تفكروا وقت الكاسيت كان ينتج برشا وينشرها بنفسه زيدا. بالنسبة للشاب مامي انطلاقته كانت الحقيقية مع وقت اللي وقع رفع الحظر، خلينا نقول الرسمي، عن موسيقى الراي. وقتها ظهرت انطلاقته الحقيقية وشارك

0: وغيره من النجاحات بتبيعة وهران وهران وغيره من الألبومات اللي حققت نجاحات كبيرة على المستوى العالمي.
1: شاب خالد هو مع شاب مامي مع هذه الموجة الأولى اللي بدأت الحقيقة برفع الراي والتعريف بالراي على المستوى المحلي ثم على المستوى المغاربي والمستوى العالمي أعطى الحقيقة تاع هذا النوع من الموسيقى. علاش كان ممنوع هو؟ لأن ما كانش كان يعتبر معناها أنه تاع الموسيقى تاع المهمشين وهي فعلا موسيقى تاع المهمشين اللي جاوا من الأندلس.
0: Oui, au pays de merveilles, chez mamie des extraits à Tixa Hamal.

0: اليوم مش باش نسمعوا كان شاب مامي, اليوم باش نسمعوا شاب مامي وكاظم الساهر. كاظم الساهر بيان سور المغني والملحن العراقي اللي يحمل الجنسيتين, قلناها قداش من مره, الكنديه والقطريه. والقيصر لهنا من انجح واشهر المغنيين في الوطن العربي اللي باع اكثر من 100 مليون البوم وقدم اكثر من 40 اغنيه ناجحه والعديد من الجوائز المحليه والاقليميه والدوليه. كاظم الساهر القيصر.
1: إضافة فقط بالنسبة للشاب مامي, راه موسيقيا متطور جدا الرجل, وهو عازف على الأكورديون, يعزف على الكمانجا, ويعزف على القانون والبيانو. راه موسيقيا متطور, مش جال الموسيقى هكاك.
0: اليوم باش نسمعوا ديو من أروع ما فما, دونك الشاب مامي وكاظم الساهر
1: الأمير والقيصر.
0: دونك أجلس في المقهى منتظرا أن تأتي سيدتي الحلوة, أجلس في المقهى منتظرا أن تأتي سيدتي الحلوة, أبتاع الصحف اليومية, أفعل أشياء طفولية. تخليكم الباقي.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: علاش كل ما نسالك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: ايزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونا بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد، نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
4: فنح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ملزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
5: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين؟ بين سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بين سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
6: بين سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
7: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171، وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB سولار كامباني تنور لك حياتك.
8: راديو أكسجين FM
9: صوتك بالصوت العالي.

0: مركزين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم الناس الكل، 38 دقيقة تسمعونا في بوان أكتو. بوان أكتو جندوبي ألفة، أهلا وسهلا. مرحبا،
2: أهلا وسهلا. شلال نهارك زين ندوش، وشلال نهاركم أسعد الأيام كل أو فيه ذات أكسجين فام، وصباح الخيرات محفوظ جراحي. شنو أحوالك؟
3: أهلا بيك ألفة جندوبي،
2: نبس عليك يلعب ألفة الجندو
3: بالكم والملاه. مرحبا،
2: عايشك شاء الله نهاركم أسعد الأيام كل أوفية إذاعة أكسجين أفام، وإن شاء الله بالتوفيق لكل تليم ذاتنا اللي اليوم انطلقت الامتحانات متاع الفروض التأليفية الأسبوع القبل المغلق. ما عاد ما مازال اكبسوا رواحكم، ربي فرحونا احنا الأولياء وفرحوا ندوما، وفرحوا زيد المعلمين متاعكم اللي بالحق يستنوا في نتائج، وراهو يفرح الأستاذ والمعلم كي نسبة النجاح تكون كبيرة في القسم متاعو. إن شاء الله ربي نجاحهم الناس الكل،
1: ربي نجاحهم، ربي معهم، ربي وفقهم. دونك كها وزرعوا باش يحصدوا
2: إن شاء الله، وديما يقعدوا يزرعوا
1: إن شاء الله،
2: إن شاء الله يلقاو الأرضية زادة خصبة باش يزرعوا فيها، ما يبخلوش بسبر
1: واللي ما زرعش نجم يخلط. راهو أنا ديما نقولها هذه، نجم يزرع توا يحصد من بعد شوية، مش مشكلة. راهو خاطر نسمع فيها برشا في صفوف، خاصة تلامذة الباك يا ألفة، ما تخلطش وينك وعام كامل راقد وتظرف في النوم، ليه؟ راهو هذا يسبب لهم إحباط ويدخلوا في حالة من الاكتئاب. ما يسالش، راهو حتى كان ما خلطش أنت ما تحسسوش، بالعكس حفزه خليه
2: مادام عنده إرادة،
1: إرادة هو يحب ينجح، علاش تحبط فيه أنت كولي ولا كأستاذ ولا ك ربي يهدي.
2: راهو نجم يتزهر معاه، يكون حضر الدروس اللي محضره ماما يجي
1: زهر
2: تكون زهرت معاه،
1: باهي تزهر معاه، عجبتني خاطر اعتمدناها برشا.
2: اعتمدناها وكانت ناجحه وتحيه لكل النساء اللي قاعدين يقطروا بربي في الزهر توا، والنسري والعطر الشيا والنعناع والرند، كل شيء قاعدين يقطروا فيه بالحق، بالخص في راس جبل، في كل بلاصه، حتى اللي عنده ارض صغيره في داره زرع فيها العطر الشيا العطاره ويقطر بالحق. ربي يسلم ايديكم وعينيكم بالحق على العطارة اللي عندكم، ربي ما تزيدوش فيها الماء، زيدوها شوية من روحكم، من الحب متاعكم، واعطيوا حاجة باهية باش معناتها حتى كي باش تبيعها ولا باش تبد بها حد مثالش تكون باهية، راه باش تقعد عولت عام هذيك.
1: خمم البعيد اللي باش يشري ما عندك مرة باش يعاود يشري ما عندك، إذا كان لقى البرودوي الباهي والحاجة الباهية واللي كيحلها دبوس العطرشية، راهو إما يتبننها من خلال حاسة الشم وإلا لا. شو العطرشية والزهر بالريحة تتبننها
2: بالريحة والبنة
1: حتى لنذوقهم.
2: لو احنا تحدثنا هكايا بالحق، هتراو في حركية كبيرة بالخص في عنا في ولاية بنزرت، عنا برشا أراضي، برشا ورود، برشا نباتات عطرية اللي قاعدين نستثمروا فيها، وماذا بينا يكون فما استثمار صحيح ويكون فما دعم نساهد هما الحرفيات ويوفروا لهم فضاءات باش يروجوا المنتوجات متاعهم، ويتم زادة تعليمهم بطرق صحيحة وطرق صحية. وإن شاء الله ربي يعاون الناس الكل، وربي سهل قسم الجميع
1: إن شاء الله بالتوفيق لل جميع. لا خطر على تونس والمتابعة دقيقة لهنا، احنا نتابعوا في فيروس هانتا اللي يطرق باب فرنسا للرحلة الاستكشافية عبر الباخرة السياحية اللي تحولت إلى حالة طوارئ صحية، يترقب الناس من حول العالم أخبارها، ظهور إصابات، حالات وفيات بسبب الفيروس انتشر بين ركابها سرعان ما أثر المخاوف من ظهور وباء جديد. عدوى هانتا تختلف عن عدوى كورونا حسب الخبراء والأطباء، وانتقاله يحتاج إلى مخالطة كبيرة وطويلة. وأحصت منظمة الصحة العالمية 7 حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا، بما في ذلك حالات وفيات بسبب الإصابة بالفيروس النادر، واللي حتى التوا لا يوجد له لقاح أو علاج مباشر.
2: احنا باش نحميو رواحنا ونحميو صغارنا ونحميو ديارنا ونحميو عائلتنا، ما فيها باس توا. نعرفوا احنا فصل الربيع برشا حشيش وبرشا مياه راكده وتغيرات متاع الطقس، ما فيها باس كل واحد ينظف المحيط اللي بحذاه، وحتى البلديات يكون فما عمل زايد على العمل العادي، ديوان التطهير كيف كل معناتها الاطراف تكون متدخله باش نحافظوا على النظافه، راه كل الامراض والاوبئه بالاخص راهي تجي من الوسخ، ما تجيش من حاجه ما فيش متكاثر الجرذان والفيران هذوكم اللي هو سبب الاساسي نتاع الفيروسات راهو يتكاثر كي يلقى فما فضلات وين جاي جاي ويلقى فما مياه راكده كما نتحدثوا زاده على الحشرات ناديه على ناموس وعلى توا قاعدين نراو في صور يتم تداولها على الافاعي اللي موجودين في عديد المناطق كما شفنا المريفات في ولايه سيدي بوزيد راهم توا وقتهم هما باش يخرجوا نحن نحافظوا على البيئه نتاعنا ونحافظوا زاده على التوازن البيئي بالنسبه للكائنات الموجوده في بلادنا.
1: اللي قالوا الدكتور رياض دخفوس مدير اليقظه الدوائيه انه هانتا ليس جائحه هو فيروس قديم ومعروف والعدوى نتاعو ما تشبهش كوفيد الكوفيد كورونا
2: كانت داخل معنا
1: لا تشبه الكوفيد فهو لا ينتقل عبر الهواء وكما وضح انه هانتا ظهر في الخمسينات في الحرب الكوريه من بعد عرفناه في كوريا الجنوبيه عام 1978 وفي امريكا اللاتينيه 1993 هو موجود في كل العالم وفي حوالي 38 سلاله وتونس حتى التوا ما سجلت حتى إصابة بالفيروس كما قلنا هو ما ينتقلش ينتقل بين البشر نادر جدا يعني يحتاج إلى مخالطة طويلة وعن قرب
2: لازم ناخذ الاحتياطات اللازمة نعم. والاحتياطات الهامة ونكونوا مستعدين لأي طارئ راهو خاطر العالم قرية صغيرة وكلهم مفتوحين على بعضهم وحنا توا داخلين الفصل الصيف وفما معناتها مبادلات ما بين الدول هذه ناخذوا احتياطاتنا وما يلزمناش بالحق لا للخوف لا للذعر لكن الاحتياط واجب والحذر مهم جدا
1: سي محفوظ
3: ربي
1: عندك ما تقول على الفيروس ولا تقول ربي بعده علينا
3: اي ربي نجينا
1: ربي بعده
3: كما شرطه منذ قليل معناها الوقايه خير من العلاج
1: نعم.
3: مش لازم نوصل حتى للعلاج يلزم الوقايه التنظيف كل واحد ينظف قدام دويرته البلدية شوية والمواطن شوية العناية بالنظافة والقضاء الجرذان
1: نعم.
3: والجنسيخ كلهم كذا والحمد لله منا تونس إن شاء الله في مأمن إن شاء الله
1: إن شاء الله هذا اللي نتمناه
3: هذا نتمناه
1: إن شاء الله تونس ديما
2: ما نقعدوش في إن شاء الله في مأمن يلزم تكون فما معطى مبادرات ويلزم تكون فما إجراءات تكون مضبوطة
1: نداء هنا إزالة الأعشاب من الأنهج ضرورية كالأعشاب الطفيلية ساعات ما تنجمش نهج ما تنجمش تتعدى منه مكثرة من الأعشاب
2: رب ليه نداء للبلديات بربي الزينة من الحملات الفولكلورية والتنظيف قدام مقر البلدي راهو برشا برشا بلديات قاعدين ينظفوا في قدام البلديه
1: مبيح. اما باهي زيد حلو انك تنظف قدام البلديه والانهج المجاوره للبلديه مبيح. وبلديه تبدا وسط بلاد باش تدخل لها اي سورتو احنا مقبلين على موسم تاع فروحات وتوا يكتبوا في كتب الصديق وقت اللي يبدا مزينه وممر يبدا مزين وحلو باهي اما مش كاين قدام البلديه
2: صح انا قلت مش كاين قدام البلديه راهو جاي الكورتيج جاي اثنين كاملة
1: زينة من
2: البلدية زينة كلمة قدام البلدية وبيه لهذا ينظف قدام دار وبيه أما راهو
1: تبيذة بيه
2: أما البلدية الكل راهي متاعك مش مقر البلدية هذيك كلها دارك والفما المنطقة البلدية راهي كلها دارك فيها بيس تنظف وتزين والمواطن يحافظ على النظافة ويحافظ على الزينة وما يقلعش نباتات الزينة وما فيها بيس هو بيدو يلقى حاجة يزرعها مثالش مش ممنوع
1: لا مش ممنوع خاطر العقليات الكل واللي قاعدين لقينا واحدة من الناس قاعدة نلاحظ فيه انه كل واحد يعارك على قدام داره انت حتى كي تبدا فما النقطة باش تتحط فيها الفضلات سامحوني باش يتعدى الجرار يهزها اللي هذا يقول لك قدام داري شو بقدام داري قدام داري ما فماش عقلية انه حومتنا وحومة نسكنوا فيها الناس الكل ونحافظوا عليها الناس الكل كل واحد يضرب كيما نقولوا على دربه هذه قدام داري والاخرى تعارك على قدام دارها والاخرى شبيك حاطيت لي قدام داري وهذيك هو عملناها ما نتحسنوش هكاك راهو
2: احنا يلزمنا الكل نضرب على درب واحد هو بالحق علم تونس نحافظوا عليه وتونس كل واحد يجيها من اي منطقه حتى من الحومه اخرى مش نفس الحومه ويدخل الحومه الاخرى يقول شو محليها راهو لقينا شجر ولقينا نظافه ولقينا حاويات مزينه ولقينا كرسي في بلاصه الحاويات كما تحدثنا عليه المره اللي فاتت التناديه النقطه السوداء اللي تنحات كانت بالحق عامله غم على الديار اللي موجودين تنحات ولا فيها كرسي لكن فما تصرفات فرديه نتاع بعض الناس اللي يجي يطيش الساشيه نتاع الزبله وين جاي جاي ويمشي على روحه راهي تعرضك من بعد الساشيه هذيك بالريح بالوسخ بالريحه بالناموس الكل يعرضك هذا.
1: بي انا باش نمشي لسي محفوظ لدارو تو
2: أمشي.
1: الجو باش ندخلوا العالم والجو وخطاب الشباب خارج الهياكل. قيادات لا تغادر، هل دخل الاتحاد زمن التوريث محفوظ الجراحي النقابي؟ رجعت من جديد إشكالية التداول على المسؤوليات داخل اتحاد الشغل إلى واجهة النقاش اليوم في ظل تمسك بعض القيادات بمواقعها لعقود مقابل تراجع حضور لأجيال الشابة داخل مواقع القرار النقابي. التداول الديمقراطي هل أصبح ضرورة لإنقاذ المنظمة من الجمود؟
3: لا، ليس تبادل ديمقراطي، الحقيقة هو عدم انضباط لقوانين المنظمة اللي تمنع مثل هذا السلوك، خاصة النظام الداخلي للاتحاد. ومعروف أنه في القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد أن دورتين متتاليتين وانتهى الدور، فثم اللي عمره في 80 سنة وأعيد انتخابه وثم مشكل أنه متقاعد عنده أكثر من 23 سنة وغير منخرط في الاتحاد. يعني ثم التصور هذا نتاع مكبش في الكرسي، مكبش في المنصب، لانه عنده مصالح، لانه عنده مصالح. ولهنا
1: تجاذبات حاده زايده بعد المؤتمر الجهوي للشغل بقفصه، هو فوز محمد الميراوي هو اللي اثار جدل ورجعت معناتها المشاحنات وانتقادات كبيره داخل الاوساط النقابيه، معناتها اجواء مشحونه
2: وتوتر. اكثر من 15 نقابه اساسيه على ذيك اكثر من 15 نقابه اساسيه في مدينه المتلوي تقدموا باستقاله جماعيه من
3: الحوض المنجمي اللي وقعت فيه مشكلة عام 2008 راهو للتاريخ، التاريخ لا يستحي من أي أحد. راهو الذي وقع في 2008 في الحوض المنجمي السبب نتاعه هي انفلات شعبي داكوردو وثورة شعبية داكوردو، لكن جاء سويت للممارسات بتاع نقابات بتاع المناجم في ذلك الوقت، وصلت تدخيل الطفل باش يدخل يخدم الشاب لازم تدفع عليه 12 مليون. هاي الممارسات اللي كانت بيروقراطية النقابية عام 2008 تمارس فيها، وزالت تواصلت الممارسات هذه وتحشيت كلها في راس النظام السابق وقت او شنو احداث 2008. ايه 2008 صحيح وقعت فيها نوع من الانتفاضة في الحوض المنجمي، لكن السبب نتاعها شنو؟ هو السبب شنو؟ اليوم نفس الصورة، معناها اخي كمان بعمرك 8 سنة مازلت تعمل فيه الاتحاد؟ مازلت قادر تعطي؟ عاش نجم تعطي؟ هكا هو
2: يا اخي اسمه معناتها الاتحاد عام تونسي للشغل.
3: للشغل
2: مش للمتقاعدين ولا اللي ماهمش يخدمون.
3: فما نقابات المتقاعدين.
2: فما نقابات المتقاعدين.
3: اي انخرطت في نقابة وعندهم حتى جامعة.
1: فما عقلية التمركز.
3: اي يعطيك الصحة. تو المشكلة مطروحة في مدنين. انا شارلي احد الاصدقاء في مدنين، ما الذي يحصل؟ الشبيبة تبركل عليهم في مدنين. ومخلينا وكاتب العام رغم موقعش المؤتمر لان النصاب ما اكتملش وطعنوا في الحضور باش تاجل المؤتمر. فعلى قياده الاتحاد الجديده سي صلاح الدين السالمي ومن معه اذا كانوا محبوا بالحق يطوروا المنظمه يبداوا من هنا بالمؤتمرات. ومؤتمرات النقابات الاساسيه زاد راهو فيها برشا ما يتحكى،
2: يبدأوا ينظفوا مقدم دارهم.
1: أيوة. وفيما يخص الفصل 10 سي محفوظ اللي هو سلاح التداول، فصل 10 من القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل، تجديد ترشح أعضاء المكتب التنفيذي والأمين العام لدورتين متتاليتين فقط بهدف تكريس التداول على المسؤوليات ومنع احتكار المناصب داخل الهيكل القيادية، غير أنه تطبيق هذا الفصل لا يشمل جميع المستويات التنظيمية، وهو ما يثير جدلا متواصلا داخل الأوساط النقابية خاصة بخصوص الاتحادات الجهوية.
3: بالضبط الهيئة الوسيطة، الاتحادات الجهوية والجامعات اللي هم أعضاء الجامعات العامة اللي هم أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية. دونك هذوما مكبشين شادين وهذوما يكرسوا في البيروقراطية النقابية. حتى لو القيادة عندها تصور آخر جديد لتطوير العمل النقابي، فهذا هشكوش هذه نتاع الاتحادات الجهويه ومش كل واحد ما نجمش يعمم والنقابات العامه ايضا، هي اللي اختبر ربي تو جيت نقابي قلت 30 سنه نقابي هو ثم اسكن في الاتحاد الجهوي نعرفه انا تو عندها قريب 40 سنه ثم 40 سنه هو كتب عام شو هذا خرج تقاعد شي تقاعد في تقاعد انا نعرفه مليح نعرفه مليح ويعرفني مليح وفي المسيره هاي سيدي نقول كتب عام الاتحاد الجهوي المسيره
1: اللي هو
3: سعيد يوسف ها انت مزيان سعيد يوسف شنو الحكايه دي لازم تتغير الدنيا ثم تتغير
1: يتم التداول مانيش
3: التداول ثم القانون تطبيق القانون
2: تطبيق القانون
3: تطبيق القانون يا اخي طبق القانون بالضبط بحذافيره وعندك النظام الداخلي والقانون الاساسي طبقهم دورتين متتاليتين شكر الله سعيك وتاخذ
1: خلي بلاصتك نظيفه ينجموا يستثمروك في في قياده معناتها
3: نتاع تبقى مستشار ولا حاجه وتعطي فكره وتعطي كذا اما المسؤوليه تخلي غيرك خلي الشباب
1: تدخل ميساج بيان روسو الفا
2: نتحدثوا على القانون متاع الفنان سي محفوظ ولا الحقوق متاع الفنانين والعاملين في المهن الفنية اللي البارح تم المصادقة على القانون هذايا في مجلس نواب الشعب مقترح قانون متعلق بالفنان والمهن الفنية صوتوا عليه 76 نائب ونائب وحيد رفض ودون نائب وحيد معناتها احتفظ بصوته ورفض معناتها صفر في القانون هذايا ويتضمن القانون معناتها 45 فصل يهدف بالخصوص الى ارساء اطار قانوني جديد ينظم القطاع الفني بمختلف مكوناته ويضبط حقوق الفنانين والعاملين في المهن الفنيه وواجباتهم في ظل ما يشهد المجال الثقافي من تحولات مهنيه وتكنولوجيه متسارعه ويتضمن النص احكام تهدف الى دعم الانتاج الثقافي الوطني عبر تخصيص نسب دنيا لبث الاعمال الفنيه التونسيه في وسائل الاعلام السمعيه والبصريه الى جانب تنظيم مشاركه الفنانين الأجانب في التظاهرات والأنشطة الفنية داخل تونس ومن بين المستجدات زاد القانون أنه إدراج مجالات مرتبطة بالفنون الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن المهن الفنية وذلك من أجل مواكبة التحولات اللي قاعدة صايرة تحولات التكنولوجية الحديثة وإن شاء الله نستناه ويخرج يصدر في الرايد الرسمي بالنسبة للقانون اللي يحمي
1: الفنية. عنده مؤخذات عليه القانون سي محفوظة نسمع وراي وبعد شوية خاطر احنا دردشنا شوية في الفاصل إشهاري وراجعنا
4: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم مجددا معنا في بوان اكتو. مرحبا بكم على 31 10 98 93 55 51 53 53 على ذمتكم الناس الكل. الفن الفن عمري للفن اسموها بعد شوي
2: خصوصية العمل الفني وخصوصية الفنان وقديش يقعد الفنان يخدم وشلون الفترات اللي يخدم فيهم الفنان وشلون الظروف الاجتماعية والصحية للفنانين.
1: الفن الفن عمري للفن لا تقول مالك ولا مالي أين الدنيا ما تحليلي
2: إلا بالفن.
1: إلا بالفن يعني لكن يكون الفنان في هالبلاد مهمش يموت ما يلقاش حتى تموت في سبيتا حتى دار ما عندوش نقطة استفهام.
3: الفن هو كسير الحياة بالنسبة للشعوب والأمم وخلد التواريخ الأمم السابقة منها من خلال الفن. دونك الفن هو هوية الشعب هو وجدان الشعوب. دونك بالنسبة لما حدث في تونس من في البرلمان التونسي من مناقشة 76 قالت السيدة ألفة تذكر أنه مصادق على مشروع القانون اللي
2: قانون 76 نائب
3: وثم نائب فقط احتفظ. أنا مع هذا النائب الذي احتفظ أنا معه لأنه يبدو أنه هو اللي فهم النص منيح وفهم الوضعية الموجودة لانه انا ما زلت ما طلعتش على نص القانون حينما طلع نص القانون ساناقشه ولكن يبدو من تدوين تحت اصدقائي لطفي سنوسي
2: في العربي سنوسي
3: قال لك انا ماناش خدام حزام دونك خدام كادح معناها خدام حزام تاع يوم ويومه. فهل القانون شمل الموسيقيين والمغنين المسرحيين الكاتب المسرحي هل يشمل هذا القانون؟ الشاعر اللي يكتب أغنية هل يشمل هذا القانون؟ يعني الفنان التشكيلي اللي يعمل لوحة هل يشمل هذا القانون؟ السينمائي هل يشمل هذا القانون؟ والممثل السينمائي والتقني في السينما والتقني في التلفزيون هل يشمل هذا القانون؟ بحيث يعني خبيلة كبيرة برشا ودخلوا فيها كاكا من غير دراية من غير دراسات من غير حد شيء عنده صلح بلادك ولا تنعمل قانون مش تعمل قانون خطر عندك فنانين
1: ايه شنو الهدف شنو الغاية
3: هو تعرف عليش خطر ثم أوضاع وقعت في بلادنا مزرية
1: جدا
3: لعديد الفنانين وأخيرهم ربي يشفيه ويطول في عمره صديقنا العزيز عيسى الحراث وكثير من الفنانين اللي منهم الشاعر ولاد أحمد دخيل
2: حتى الفنان سلاح الفرزيت هذا كيف إن شاء الله ربي يشفيه
1: عديد من الأسماء
3: أي منا شوف
1: احنا شفنا وبعيد الفنان التونسي علاش نبعدوا البعيد في الكورونا
2: أي
1: شفنا الأزمة اللي عاشها الفنان في الكورونا
3: خاصة العازفين اللي يخدموا في الوتلة في الواحد كيفاش تعمل وضعية. دونك ماذا بينا القانون يخرج وماذا بينا لو كان عملوا استشارة وطنية على مستوى وزارة الثقافة وعلى مستوى دور الثقافة على مستوى المندوبيات الجهوية مع المثقفين والفنانين اللي هم هزين الجمر هو يخدم لبس عليه طبيب مثلا ولكن رسام ممنتهم كيفاش تحسب وضعية بتطبق على القانون متبقش
2: شكرا بطاقات بتاع فنانين يعطيهم هذوك
3: تخلينا بطاقة الاحتراف الفني مثلا فيها وعليها أنا نعرف شكون ماخو بطاقة محترف فني في الإيقاع وكتمد له دربوك ما يعرفش يدربك
1: الله الله
3: والله العظيم اخذها كيف اخذها يدربك بفمه قول اعطيني وزن كذا يقول ركتك ركتك ركتك
1: به على وزن الركتك
2: نخرج كل واحد يسرع فينا نجم يتفاعل على قانون الفنان ولا اي فنان شكرا
1: لك صحة شكرا لك ألفة شكرا لك سي محفوظ الفن الفن الجاموسي ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار انوي على ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس دي مين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: مون بيبي عزيز وغالي،
2: عزيز وغالي، نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
1: مون بيبي عزيز وغالي،
3: نصائح موجهة لأطفالنا مع الدكتور المنير.
2: مون بيبي عزيز وغالي، عزيز وغالي، عزيز
4: وغالي. مرحبا بكم معنا في مون بيبي عزيز وغالي رفقة دكتورنا المنير. دكتور صباح الخير، مرحبا.
5: صباح الخير، مرحبا بك نادية، مرحبا بالأحلى المستمعين أوكسجين. مرحبا.
4: مرحبا. موضوعنا اليوم دكتور تحسس الأنف عند الأطفال والمراهقين، الأعراض والتشخيص، العلاج والوقاية.
5: هيا احتوى قدر دي احتفى البطر حساسية، وذلك علاج نحكيه على المرض. شنو هي الحساسية بتاع الأنف؟ هو التفاعل بين غشاء الأنف المخاطي وهيك المؤرجات ولا المثيرات اللي توجد وتتوجد خصوصا في الهواء كما الغبار، حبات الطلاق، صوت الربيع، دونك عديد المؤرجات اللي هي موجودة. المرض هذي راهو مزمن وقاعد زادا راهو شاع موجود برشا عند الصغيرات وعند المراهقين، نسبة تفوت 20%، خصوصا هكما اللي عندهم تاريخ مرضي مع الحساسية اللي كانوا مرضوا ربما باللاديدونا ولا الربو أو غيره، وزادا اللي عندهم أفراد في العائلة يعانوا ولا عندهم أمراض حساسية زادا. دونك الوراثة عندها دور في حساسية الأنف. دونك أهمية التشخيص المبكر والعلاج المبكر أساسي. شنو هي المسببات الحساسية؟ أهم المسببات، أول حاجة اللي هو موجود على طول السنة وهو اللي أكثر انتشار، هكا اللي نسميهم لزكريا او غبار المنزل او عط الغبار. دونك نردوا بالنا اللي هو القوى في المفروشات وفي الزرابي وغيره من اثاث المنزل. في الربيع توا تترك حبات الطلعه او حبوب اللقاح والازهار نتاع الاشجار، البولين موجود برشا، وهنا توا نحكيو شويه على الوقايه. فما ما ننساوش هكا الفطريات والعفن لي شوكينيون اللي موجودين، زاد العطور ولا الروائح القوية، وخصوصا التدخين في المحيط. دونك التدخين السلبي عنده دور. وبر الحيوانات الأليفة كما الكلاب والقطط، دونك ماذا بينا نبعد عليهم على خاطر ينجموا يعملوا لنا حساسية. بعض المأكولات كما البيض الكاكاوية وغيره، بعض الأدوية زادة، وردوا بالنا ما ناخذوش دواء ما غير مشورة الطبيب كالعادة. ما ننساوش اللي راهو مريض بحساسية الأنف يجب يكون عنده أمراض حساسية كما قلنا متاع العينين ولا الصدر ولا الجلد. دونك الردو بانا اتنشأ على خطر فما علاقة بنا. ايش هي الأعراض؟ أول حاجة مش الكل عندهم نفس الأعراض، على خطر الشدة والشدة تختلف من صغير اللي آخر. أما في أغلب الحالات مش نلقاو الصغير يعطف، يعطس ويعاود يعطس، يعني عطاس متكرر هكا اللي يصير منه. فما الأنف يجري هكا السائل المائي، هنا في الحالات نتاع الحساسية السائل المائي، بينما في حالات التعفن نتاع الأنف هذوك البكتيريات ولا الفيروسات يولي السائل مقيع ساعات واللون نتاعه ما هوش مائي ما هوش ترانسبارون. دونك وساعات ساعات زادا ساعات تجري شخص مو يجري

0: الطارق شمل الدود هذيك الأوكسجين نزال زادة نجم تكون موجودة. فما احتقان نتاع الأنف الأحمر يوجع شوية ويحك برشا. فما حكان دايرة حتى يحك الأنف والعينين، العينين تلقى زادة يزيد فيهم الدمى، عينين تدمى ساعات حمراء. دونك هذوما حالات اللي عادية اللي يشوفوهم وتتكرر على خاطر حالة مزمنة، خصوصا إذا كان موجود المؤرش. فما حالات اللي هي أخطر وشديدة وتنجم تكون فما مضاعفات، يعني فما أعراض مضاعفة تنجم تكون تقع تلمو تعب يولي مقلق ساعات حتى المزاج فيها ومضطرب. فما في المدر تم يبديش يركز تلقى حتى تأخر في الدراسة نتاعو، ثم اضطراب في النوم ساعات في الليل يشخر وإلا حتى عنده التشخيص كما قلنا نأكدوا على الماضي العائلي والشخصي. فما في العائلة شكون عندهم أمراض أساسية كما قلناهم، ولا حتى هو عمل شيء وكي كان رضيع الإكزيما ولا غيره تحسس الجلدي. طبعا نعملوا بحث سريري خصوصا للأنف والمحيط متاع الأنف تلقاو الاحتقان، ونجموا حتى بمساعدة منظار الأنف هذيك الريموسكوب نثبتوا داخل الأنف فهمتي أي حاجة احمرار أو التهابات. بالطبع ما ننساوش بحث حساسية الليل هكا لي برايك تيست نعملوهم هكا الوقت الصغير هكاكا باش نعرفوا شنو هي المواد اللي هي سببت الحساسية، ونعملوا اختبار الحساسية الخصوصية في الدم هذيك اللي زيجيو سبيسيفيك. هكا اللي زيجيو توتال هذيك اللي كنا نعملوها قبل ما عادش نعملوها دونك ما تفيدنا في حد شيء. نأكد توا نوصل للعلاج. العلاج بسيط، أول حاجة ننظفوا الأنف بالقدا هذاك المحلول الفيزيولوجي، ماذا بينا بالطبع نتجنبوا المسبب للحساسية. فما دواء يتعطى اللي هو كورتيزون موضعي للصغيرات وحتى للمراهقين بالطبع، وعلى شكل بخاخ للأنف، يعني هنا يلزمنا ناخذوا الجرعات اللي حددها الطبيب وللمده اللي قلنا عليها الطبيب. فما زاد أدوية تتعطى عن طريق الفم مضادات الاحتقان والمضادات الهستامين هذيك اللي بتقلل من هيك الحكة والاحتقان وحتى من سيلان الأنف. وفما بعض الحالات نلتجئوا للعلاج المناعي للمؤرجة كان نسميه احنا الديفونتيبيليزاسيون، نجم تكون بالزرارق ونجم توا موجودة عن طريق الفم. نكملوا بالوقاية، أول حاجة نبعدوا على المسبب ديما ونتحكموا نحاولوا في المحيط الخارجي اللي يعيش فيه صغير بالنسبة لحبات الطلعة خصوصا توا في الربيع. ماذا بينا نسكروا ان كان نوافذ في المنزل في السيارة، نبعدوا على الحدائق ولا تنزل في الحدائق والبساتين. بالنسبة للحيوانات بالطبع نبعدوا عليهم الماكسيموم كما القطط والكلاب ولا حتى الطيور. نفس الشيء بالنسبة للزكريان هذيك عفة الغبار نغطيه الوسائل الوسادة ولا حتى بأنسجة اللي هي ما تحتفظش بالغبار، فما ديكتاتوري سبيسيال. وماذا بينا ما نستعملوه شكل المخادد والجرار اللي محشوه بالريش على خاطر نجم يكون عنده حساسية. ماذا بينا البطانيات المصنوعة من الصوف نبعدوا عليها نقصوا حاجات سنتيبيد، ونطفوا الأرضية بخيطة منتظمة. ماذا بينا باك الماكنة الكهربائية والصغير يكون موش موجود، نقلوا من الأساس بالغرفة متاع الصغير. بالطبع نأكد على بالنسبة للأدوية ما نأخذوش الدواء بلاش مشاورة الطبيب، والأكلات زادة إذا عندنا حساسية من حاجة نحاولوا نبعدوا عليها. هذا حبيت نقول اليوم على الحساسية بتاع الأنف عند الأطفال والمراهقين. دونك الوقاية الوقاية الوقاية، وإن شاء الله صغيراتنا ديما ديما لاباس.
1: شكرا ليك دكتورنا المنير، يعطيك صحة على مدنا بكل هذه النصائح والإرشادات، مهم جدا. 9:17 تقلقة مواصلين الموعد الإخباري مع ألفة الشندوبي، 9:30 آخر المستجدات الجهوية الوطنية والعالمية.
2: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: أنتي اللي تسمع فيا. أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك أنتي كيما أنتي. فروزي قل لك كيما لا أنتي.
1: تيداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ملا تناوش مع دناو أقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي. تيراج وصور وبرشة كادوات للربح. عيشها إلكتريك. عيشها بي واي دي.
3: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا. المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب ساندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى. تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. انفولاين 98 136 214 55 033 038.
4: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك. سوسيتي أريستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة. سوسيتي أريستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة. سوسيتي أريستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24. سوسيتي أريستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين. اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك. سوسيتي أريستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة. انفو لاين 98 136 811 ولا 72 588 120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97 957 197.
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم ليزيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر طاقتك.
6: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا. كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052. العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان.
7: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية نزلنا الكلام.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطيشي كل نهار جمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوت هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبورت بلاتو سبورت اللي فيه فردة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبيني، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم. أكسجين أف أم في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr على www.radiooxygen.tr.
2: أكسجين أف أم.
3: أكسجين أف أم بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين أف أم.
5: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أكسجين أف أم. على الصعيد الجهوي وفي إطار الاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة لسنة 2026 وتحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، انتظمت البارح بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت فعالية اليوم الأول لمعرض المنتوجات الفلاحية للمرأة بالوسط الريفي والمنتوجات البيولوجية بالتنسيق مع مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وصاحبات المشاريع. كما تم خلال هذه التظاهرة تعريف بمراكز التكوين المهني الفلاحي والاختصاصات المتاحة، إضافة لتقديم لمحة حول مجال الاستثمار والامتيازات المقدمة لفائدة بائعي المشاريع الفلاحية في إطار دعم المبادرات وتعزيز التنمية بولاية بنزرت. كما تم خلال الفعاليات التعريف بمشروع التنمية الفلاحية المندمجة غزالة جومين سجنان وفرص التكوين المتاحة من خلاله، حسب أفادنا زميل محمد الهادي البكوري. وفي موضوع آخر، تحتضن مدينة غزالة من 15 ل 17 مايو الجاري فعالية الدورة الثالثة من ملتقى الذاكرة والتراث في غزالة، وهذا ضمن فعالية الدورة 35 لشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة بتنظيم مشترك بين دار ثقافة غزالة وعدد من الهياكل والمؤسسات المحلية بالجهة. وتقام التظاهرة الثقافية هذه بالشراكة مع معهد غزالة ومعتمدية غزالة وبلدية غزالة والمكتبة العمومية في غزالة ودار الشباب غزالة في إطار تثمين الموروث الثقافي والمعماري للجهة وربط الناشئة بتاريخها وهويتها. هذا ويتضمن البرنامج معارض الحرف التقليدية والأكلات التراثية وعروض فنية وفروسية ولباس تقليدي، إضافة إلى ورشات حية ومعارض توثيقية حول الذاكرة المعمارية في منطقة غزالة من ولاية بنزرت. هذا ويتواصل معرض دار الثقافة لغاية نهار 18 مايو الجاري ليفسح المجال أمام الزوار لاكتشاف مختلف مكونات التراث المحلية. ويشهد اليوم الختامي اللي هو 17 مايو تنظيم زيارة ميدانية إلى منجم جلطة إلى جانب مداخلة فكرية حول فن العمارات وأثاثها الأستاذة إيمان الترابلسي في إطار إبراز القيمة الحضرية والجمالية للمعمار التقليدي ودوره في حفظ الذاكرة الجماعية وصيانة الهوية الثقافية بولاية بنزرت، حسب ما أفادنا بها زميل خالد الهدلي. وعلى الصعيد الوطني، تعلم وزارة الشؤون الدينية كافة المواطنين وعائلات الحجاج الميامين بالبقاع المقدسة أنه بإمكانهم مواكبة أخبار البعثة الرسمية التونسية ومتابعة ظروف إقامة وتنقل ضيوف الرحمن لحظة بلحظة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية لمكتب شؤون حجاج تونس، كما يمكنهم عبرها التواصل والاستفسار والاطلاع على كافة المستجدات والخدمات المقدمة لحجيجنا طيلة فترة أداء المناسك. وفي موضوع آخر، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد خلال لقاء البارح عن بعد مع رؤساء التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالخارج بكل من إفريقيا وأوروبا الحرص على استغلال كل الفرص بدول الاعتماد ودول المجاورة لها لبناء علاقات اقتصادية قوية وشراكات استثمارية وتجارية.

0: في عديد القطاعات خدمة للمصالح الوطنية، فضلا عن تقديم الدعم اللازم للمؤسسات التونسية من خلال مرافقتها. وشدد وزير التجارة حسب بلاغ للوزارة على ضرورة المتابعة والتقييم لكل الأنشطة التي تقوم بها تمثيلية التجارية بأوروبا وأفريقيا والتنسيق مع الأطراف المعنية للنجاح في المهام الموكولة لها. وتم خلال هذا اللقاء استعراض العملية والأنشطة الترويجية لنظمتها التمثيلية التجارية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، والتي تركزت أساسا على المشاركة في المعارض والصالونات وتنظيم الأيام التجارية في قطاع زيت الزيتون، فضلا عن تنظيم بعثات رجال الأعمال ولقاءات مهنية، إلى جانب متابعة برامج العمل للفترة المقبلة من سنة 2026. وثمن وزير التجارة المجهودات المبذولة من طرف التمثيلية التجارية في المساهمة في تطوير المبادلات التجارية والتعريف بالمزايا الاقتصادية لتونس من ناحية، ولمزيد استكشاف الفرص والإمكانات التصديرية المتاحة في بلدان الاعتماد لتعزيز تواجد المنتوجات التونسية بالأسواق العالمية، وخاصة زيت الزيتون التونسي والتمور لجودتها العالية ولقدرتها التنافسية. وفي موضوع آخر، يعقد اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 المجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة للتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتو ضوئية. وتتمثل مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء ب5 محطات فولتوضوئية في مشروع قانون عدد 1 لسنة 2026 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقها للمحطة الفولتوضوئية بالخبنة. ومشروع قانون عدد 2 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقة للمحطة الفولتوضوئية بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد. ومشروع قانون عدد 3 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقة للمحطة الفولتوضوئية بالقصر. ومشروع قانون عدد 4 يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد قراء الموقع وملاحقهما للمحطة الفولتوضوئية بسجدود. ومشروع آخر يتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء بمنزل الحبيب من ولاية صفاقس. وعلى الصعيد الدولي، بحث وزراء دفاع 40 دولة مشاركة في المهمة الدفاعية المتعددة الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز آلية إعادة تدفق الحركة البحرية في الممر الحيوي المغلق منذ أكثر من 70 يوما. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، حتى في ظل تبدد الأمال في التوصل لاتفاق سلام دائم وإحكام طهران قبضتها على مضيق هرمز. وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني بيقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وأشار إلى أنه لبنان عازم على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية لحماية سيادته وضمان أمن المواطنين في لبنان. وعودة للشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتميز طقس اليوم الأربعاء بظهور سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالجنوب في الصباح، وطقس مغيم بالجنوب ومغيم جزئيا ببقية المناطق، فتدريجيا كثيفة سحب قرب السواحل الشمال الغربي مع بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة. والريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة معتدلة ببقية جهات الجمهورية التونسية. أما البحر فيكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. وتكون درجة الحرارة في انخفاض طفيف، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 28 و 35 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكل مستعملي طريق من سواق أصحاب الشاحنات إلى ضرورة الحذر عند المجاوزة. السلامة وفي الأمان.
1: أوكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أوكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: بتحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على دجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل، والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
1: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتيور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بشي عادي والباك. انت عليك القماش وأحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
2: اصناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بليكسي غلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوران توت لاني.
4: سوبا ديستريغو، اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه بسوبا ديستريغو، سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه، بوجو، سيتروين، دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niébet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabt ki weddouk. Ou ma'ahom, t'insach kawetta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras El Jebel. Info line 70-147-598. Ou elle, 98-136-449. تشمو تكلمونا زيادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: أحسن أفار من لا أفار.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم الناس الكل. أحسن لفريات جينا من أجانس إكسبريس نورا بيزير. دونك رحبوا بمرام حاضرة معنا اليوم. أهلا وسهلا مرحبا. صباح
2: النور نادي. عسلامة.
1: صباح الورد. شنحوالك؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله تري تري بيان لاباس. دونك لفريات بالنسبة لليوم سيفي أرافي ديار كري بيا
2: فما أراتي فما فون كوميرس فما ديار نوع اليوم
1: كل خير موجود
2: كل خير موجود.
1: بي باش باش نبداو
2: نبداو بالدار الأولى هذه دار انديبندونت في بني نافع بن زرت الجنوبية مساحتها 369 متر مربع. باش نلقى فيها صالة ثلاثة بيوت كوجينة صال دو بان وحدها صال دو وحدها باش نلقاو دار كبير زادة والبرينج تاعها ياسر نيغوسيابل تاع 150 مليون يعني تسمى سافان ابوبخي بالمساحة 369 متر نحكي
1: عليها بارابوغ للدار.
2: وسواء تعديو للفونت كوميرس اللي هو لافير ثاني واللي هو فونت كوميرس للبيع في سونتافيل. الفونت كوميرس هذايا مش كبير برشا نقول احنا سوبرفيسي نتاعو هو 15 متر أما فيه صال دو بان وفيه ماء وضوء فيه المونجيلا خاصة أما الماء باش يكون فما. البرين تاع الفونت كوميرس هذايا هو 30 مليون نيغوسيابل والبرين تاع الكري هو 700 دينار في الشهر.
1: باهي
2: تنجم مش يعني تنجم تبدلوا الفون مش سير اللي هو موجود فيه معنا.
1: اوكي واضح.
2: اوكي توا نتعداو للافير الاخر واللي هو ارض صالحه للبناء في ريمال منزل جميل. الارض هذه مساحتها 192 متر مربع ثمن المتر الواحد هو 500 دينار.
1: 500 دينار اكهو بالاضافه للكراويت اللي موجودين ديار كراهب اللي تحب عليه موجود وماذا يبين على بكري على خاطر قد ما تحجز بكري قد ما تكون انت رابح هكا ولا مرام.
2: فوالا ديجا توا الديار اللي مازالوا عندنا للصيف ما شاء الله فما ريزرفاسيون تترك لما عندو ناس ريزرفيت على بكري يعني هكا مده معينه مازالت يعني
1: قد ما تريزرفي على بكري قد ما تربح انت فلوس في جيبك قد ما تضمن اعز معناتها البلايص اللي موجود في بنزار. دونك يلزمك تكوني ذكيه وراو لاتو اللي فما في اجانس اكسبريس نورا بيزير انك تحجز توا مش بصوم الصيف يعني هذه حاجه هايله برشا وبرشا دلال ديما نقولوه يعني تحجز على بكري تضمن اقوى بلاصه بارفق صوم يعني فريمون يعطيكم الصحه ستانتو. هذا بالنسبه للحرفاء نتاعكم اللي هما كرام ومبجلين بالطبيعه عندكم وباش يعديو صيف رائع
2: أكيد مع جانس الموبيلية الكسبريس نورا تعديو صيف رائع ومرتاح ونوفر لكم ستاندينغ الباهي والأمان من الحاجة اللي انتم تحبوها. مرحبا بكم في كل وقت.
1: تري تري بيان يعطيكم صحة برافو مجهود كبير قاعدين تقوموا به دايوغ احنا قاعدين نسمعوا في اخبار طيبة حتى اللي يمشي يقول لك انا نلقى معناتها الديار اللي باش ندخل لهم في السيف حتى حتى حتى من ريحة الدار تدخل لها بنينة وفريشكا يعني يحرسوا اجانس اكسبريس نورا بيزير على لي ديتاي الكل
2: معناتها اهم حاجة على النظافة. فام دو ميناج قبل ما يدخل كليون فام دو ميناج بعد ما يخرج لك
1: وي.
2: بالنسبه للراحه تستحقوا زاد اي حاجه في مده الكريدي انتم فيها تكلمونا في اي وقت تستحقوا حاجه نجيكم في الوقت.
1: يا زلي اكثر من هكا دليل يا مرام وين باش يلقاوه ما يلقاوه كي عندكم. برافو يعطيك صحه مرام بالتوفيق. المريومه مازلت تعدي في ليزيكزامان؟
2: مزيلة مريومة
1: إن شاء الله بالتوفيق. سلمنا عليها برشا قلها بالتوفيق وبالنجاح إن شاء الله. تحية كبيرة ليك مرام. سلموا على كامل الفريق. 10:17 دقيقة المشوار متواصل في نهارك زين حتى للحدايش. نرجع لكم بدورة المرشي بعد شوية.
0: أفار ديور في أحسن أفار. أحسن أفار من لا أفار.

0: سكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزيرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجين تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات أقوى المباريات الرياضية أحدث الأفلام والمسلسلات وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول ألفا تلم العائلة
3: ألوي
4: يا راجل
3: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وديجا في اللوتوروت ما عادش نجم ندور
4: باهي اسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش
3: هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل
3: بيبي هاني راجع هاني راجع نوصل اول بياج وندور
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل اطلبونا على 97 210 134.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حي على الفلاح، يزرعها ويسقيها ومن وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش يجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوجة صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم نجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جامع الفيسبوك
1: على سلامتكم، مرحبا بكم الناس الكل، طريق سليمة للجميع. أكيد المشوار متواصل حتى للحداش. سيفون
2: أهلا وسهلا نادية، أهلا وسهلا، تحية لكل السادة المستمعين على راديو أكسجين أف أم، أحتج وأرفع الشارع الحمراء.
1: لا
2: نحتاج مش رفع الشارع الحمراء، مانيش مش نعدي دورة المرشي.
1: يا الله لبس خير ان شاء الله.
2: مانشيش يعني تو سامحني سولكينغ قبل دورة المرشي نورمال مو اقدل هادي شري قدي قبي باو مناش كل السلام عليكم.
1: اي احنا تو انت كي تحتاج
2: حي وخيالي تكوي كيف مني شتيني المر فهمت كيفية
1: انت تحتاج احنا شمدخ اينا واللي يسمعوا فينا احتاج على عمل بينك وبينها
2: فما عرف كيف أقوله أي ذيك
1: هاي شكسيف ولا فجعتني قلت إن شاء الله خير.
2: تحية ليك مرة أخرى، تحية لكل
1: المستمعين،
2: تحية لزميلتنا من عشان سرينا
1: أمل
2: تحية الأمولة كيف كيف على بارك الله عليك وعشواء انتياكم، يعطيكم الصحة الناس الكل وعلى تنويركم للصبحية للسادة المستمعين. الأسعار وما أدرك ما نولوا نحن نولوا نعدوا شل الزيني على المرق قبل دورة المرشي
1: مكان اللي أمر منه.
2: بالنسبة للأسعار اليوم فعلا ربما نجم نتحدثوا على حاجات جد وضاح وعادية، نجم نقولوا نورمال مو عادية لكن ديما تبقى مش عادية، وخاطر فما مقارنات بالرغم بالأسعار اللي عشيناها الأسابيع اللي فارتة فما حاجات تبقى غالية خاصة في الطماطم. هات نبدأ من الأول، نبدأ بالبطاطا اللي باش نلقاها موجودة ب 16%، فما 17% و80، فما كذلك 15%، فما البطاطا الجيدة اللي باش نلقاها موجودة ب 800 مليم، في حين الفلفل المسكي باش نلقاها موجود على 18%، كما نجم نلقاه موجود على زوز دينارات، كما نجم نلقاه على زوز دينارات و200 أحسن.

0: الرسمية بالنسبة للكيلو، في حين باش نلقاو بالنسبة لقرابة الزينة الصوم تاعو موجود على 18%، نلقاو بالنسبة للجلبانة الصوم تاعها موجود على 4 دينارات و500 الكيلو، نلقاو بالنسبة للكيلو سبناخ ورق الصوم تاعو 4 دينارات و500، المعدنوس وسلق الربطة موجودة على 400 مليم، في حين باش نلقى بالنسبة للبسباس الربطة موجودة ربع موجودة على 3 حتى 3 دينارات و500 بالنسبة للكيلو، 3 حتى 3 دينارات و500 تهزني ربما تحية خاصة مستمع وفية ديما تسمع فيا تقول لي عيطت لي مرة نهاريك قالت لي أمي مغرومة بيك، بالمناسبة قدموا تحية للحاجة آسيا قدموا لها تحية كبيرة برشا ويعطيها الصحة
1: تحية كبيرة للحاجة آسيا
0: اي سلموا عليها برشا برشا، قالت انا عايش وليدي راني نسرق وفعل ونعبط المارشي ها فخك تقول كيو كيتا كيكا انا نظر بحاجة راه فما هكا وفما كيكا وفما كيكا، فعلي قلت لك يا خاتي اسيا بايا من النقاو اسعار من هنا حتى لهنا، وانا نحاول نجتهد باش نعطيكم الاسعار اللي موجوده الكل. وصلنا للبسباس السنيريا باش نلقاها الربطه موجوده على زوز دينارات و500، في حين باش نلقاو كعبه اللوتي موجوده على 15%، نلقاها موجوده كعبه اقل منها في الكاليتي فقط يعني ما فماش فرق كبير موجوده 12%، كعبه اللوتي كعبه الخاصه عفوا باش نلقاها موجوده على 18%، هذه اهم الاسعار تاع الخضره. نمشي لاسعار الغله، واكيد ربما البارح الناس كل قاعد بيت في سعر تاع البرقدير اللي موجود، نعاود نذكر اي نعم هذاك موجود 5 دينارات و800 الكيلو، اكثر يا ربي وكان موجود على 8 دينارات الكيلو، خاطر عرفتك الطنف الكبير هذاك الكعبه اللي تلقاها موجوده تقريبا في 400 جرام وزيد مش وقته وزيد سنين الغله ماهيش فاهمين بالكل بالكل، فنتحصلوا على سوق كيما هذا للاسف الشديد. في حين باش نمشي لاسعار الفراولو، الفراولو 6 دينارات الاسعار المتداوله، 6 دينارات كان فما حاجه اقل 5 دينارات و500 بالنسبه للكيلو، في حين مشمش باش نلقاه موجود على 3 دينارات، مشمش الباهي باش نلقاه موجود على 5 دينارات بالنسبه للكيلو، البصاع باش نلقاه موجود على 6 دينارات بالنسبه للكيلو. اليوم زاد ما فماش توت، اليوم زاد كيف كيف ما فماش توت، ما لقيتش توت في ورش الحليب والشجر بالزرد، تنجم تكون الدوره نتاعي مش بالكدا، تنجم انا ما فقتش بيه، تنجم تعدي قدامه ما فقتش شوي، لكن يعني ماهوش موجود يعني ما دام اذا فاتني ربما انه ناقص ماهوش موجود برشا بالنسبه للتوت. في حين باش نلقاو بالنسبه للحوم الحمراء 64 دينار و800 بالنسبه للعلوش، الاسعار المتداوله ناديه 64 دينار و800، في حين باش نلقى اكثر حاجه باش نلقاها موجوده هي 68 دينار و800، وفي الوسط باش نلقى 65 دينار و800 بالنسبه للكيلو العلوش، في حين البقري باش نلقى موجود 45 دينار و800، كيما نجم نلقى 46 دينار و800، المخلط باش نلقى موجود من 39 دينار و800 حتى لل 41 دينار و800 بالنسبه للكيلو، في حين باش نلقى الهرماش موجود على 8 دينارات الكيلو، الحمر راس باش نلقى موجود على 25 دينار، الراس علوش باش نلقى موجود على 30 دينار، الكبده العلوش باش نلقى موجوده توصل حتى ل 78 دينار بالنسبه للكيلو، في حين باش نلقى بالنسبه للكيلو الكبده البقري 68 دينار الكيلو. هذه اهم اسعار اللحوم الحمراء. بالنسبه للحوم البيضاء باش نلقاو الكيلو الدجاج الحي 5 دينارات و500 حتى 5 دينار و800، المذبوح كالعاده 8 دينارات و500، السكالوب 17 دينار كما نجم نلقاه موجود على 17 دينار و500 بالنسبه للكيلو، في حين في الاسماك، الاسماك نلقاو السردينه 6 دينارات و800 بالنسبه للكيلو، في حين باش نلقاو بالنسبه للكيلو الشورو موجود على 6 دينارات و800 كذلك، اخشى منه 7 دينارات و800 الكيلو، في المارجين كيما البارح باش نلقاو الجيده بكل 5 دينارات، فما جيده اخشى منها، جيده اخشى منها وانتم بيفهموا الوصف، باش نلقاها موجوده على 6 دينارات و800، والمارجين المارجين الاخشين باش تلقاوه موجود على 18 دينار و800 الكيلو، والمارجين الرويال باش نلقاوه موجود على 32 دينار و800 بالنسبه للكيلو، في حين باش نلقاو بالنسبه للبوري السوم تاعو موجود بوري الاخشين هذا 18 دينار و800 الكيلو، السيبيا باش نلقاها موجوده 22 دينار و800، 24 دينار و800، وكذلك فما 26 دينار و800، 26 دينار و800 اخشن واحده وبطبيعه الحال فريشكا فريشكا خاطر البارح تقف نجم نقولوا نو نوعا ما، فما ريح وواحد كل شيء ما خرجوش البارحه بحار عفوا باش نلقاها موجوده اجد ما فما 26 دينار و800 بالنسبه للكيلو، شفرت 9 دينارات و800 فما زاد كيف كيف 10 دينار و800، اكثر حاجه لقيناها 11 دينار و800 بالنسبه للكيلو، في حين ورقه المربيه 22 دينار و800، القاروس المربي 5

0: 25 دينار و 800 بالنسبه للكيلو. فما كذلك باش نلقاو القنبار السوم تاعو فما جيده بالكل 13 دينار و 800 متوسطه باش نلقى موجوده 18 دينار و 800. نحطوا ايش تبدا الكاليتي البيع 24 دينار و 800 حتى للرويال باش تلقاوها موجوده 33 دينار و 800 بالنسبه للكيلو. كذلك باش نلقاو الكروفيت، بطبيعه الحال الكروفيت تاعنا اما جيده باش نلقاها موجوده على 38 دينار و 800 بالنسبه للكيلو. هذه اهم الاسعار اللي لقيناها في مارشي سلاح الدين بوشوشه في بنزرت.
1: ميرسي بوكو سيفون، يعطيك الصحه. هذه هي الاسعار اليوم في السوق، تحيه كبيره. اسمع سيف فقط مع

0: مبارك زين مع نادية الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.
1: مرحبا بكم الناس الكل للعشرة واربعة واربعين دقيقة كالعادة جينيكم بسوبر كل يوم في عزيزة اليوم الاربعة 13 ماي. شو اللي عنا في عزيزة؟ عنا أوفر طيارة على الاخر، عنا دو بلاتو عظم، دونك عنا 60 عظيمة باربعة 14,990 فقط، يعني زوز بلاتوات عظيم، كل بلاتو فيه 30 عظيمة، 30 بيضة، نلقاوهم الزوز باربعة 14,990. وعنا حكة جبن فيها 24 قطعة جبن ب6,500، أكاهو فما 27% تخفيض، بعد ما كانت ب8,900 نلقاوه ب6,500. هذا هي سوبر كل يوم في عزيزة بالنسبة لليوم الأربعة 13 ماي. إن شاء الله نهاركم زين ناس الكل، تحية كبيرة لكم وطريق سليمة، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا.
0: نهارك زين مع نادية الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: ايزي زيتونة بايمنت هو المؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة. مع ايزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل ايام الاسبوع، واكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الاداري وبزيغو فخي. ملا حول واستقبل وخلص على كيفك. ايزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك. ايزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانا لزاركاد. نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في الصف البنكة وما لقيتش بها وين؟ بن سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان.
4: بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت.
5: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، مالا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيتيك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد لانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 71. وإلا مرحبا بيك سير بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كهون تونيس بجاوة منوبة. وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

0: حديثنا سبورت مع حمزة الطياشي كل نهار الجمعة على أكسجين أف أم. حديثنا سبورت برنامجكم الرياضي اللي تلقوا فيه كل الأخبار الرياضية على المستوى الوطني والعالمي. نحكي وفوف هون باسكت تنس وكل الرياضات. حديثنا سبور بلاتو سبور اللي فيه ثلة من أحسن الرياضيين والفنيين في الجهة. شاكيب لمهوش، خالد مراد، محجوب لعبيدي، إبراهيم الصحبين، مختار الترابلسي وهيثم المزي. حديثنا سبور كل نهار جمعة من ما 3 حتى للخمسة متاع العشية على الإذاعة الأولى في إقليم الشمال أكسجين أف أم. حديثنا سبور مع حمزة الطياشي. المستشار برنامجكم الإذاعي اللي وصل لكم المعلومة القانونية بالطريقة الأقرب لكم. في برنامج المستشار كل خميس تلقوا إجابات على أسئلتكم ونصائح من مختصين في القانون تمس حياتنا اليومية. اطلبونا وسجلوا أصواتكم بالصوت العالي. المستشار كل خميس مع عواطف العوني من 3 حتى للخمسة على موجات أكسجين أف أم.
1: أكسجين تنفس الأفئدة.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المجال السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعة مش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار، انوي على ملك دار، وباش تعمل احسن افار عليك باجونس ايموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا قربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف، والا على 93 175 458. اجونس ايموبيليير اكسبريس نورا، شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفهم بالصوت العالي.

0: à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. Oxygène FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygène.tr. على www.radiooxygène.tr.
2: Oxygène FM.
0: Oxygène FM بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
3: أخبار أوكسجين FM.
0: مرحبا بكم في المواد الأخبارية على أوكسجين FM. على الصعيد الجهوي وفي إطار افتتاح البرمجة الثقافية لشهر التراث بدار ثقافة غزالة الموافق لنهار الجمعة 15 مايو الجارية لكم موعد مع العرض الفني التراثي ترق الخيل انطلاقا من ماضي ثلاثة بساحة دار ثقافة غزالة. ويحتضن المركب الثقافي شيخ إدريس ببنزرت في إطار اختتام فعالية شهر التراث نهار الاثنين 18 مايو الجاري عرض فني فرجوي بعنوان صدى الجدران لمجموعة همسات بداية من 7 متاع العشية وذلك بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بنزرت حسب ما أفادنا بها السيد بشير القمودي مدير المركب الثقافي شيخ إدريس ببنزرت. على الصعيد الوطني شهدت مواقع إنتاج الفوسفات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 تصاعد ملحوظ في وتيرة الاحتجاجات بعد توقف العمل بمختلف الأقاليم التابعة لشركة فوسفات قفصة بكل من المتلوي والرديف وملع رايس إلى جانب أقليم المظلة لتوقف في نشاط من البارح ثلاثة. وتأتي هذه التحركات على خلفية مطالب مهنية رفح الأعوان تتعلق أساسا بمنحتي العيد والإنتاج حسب ما أكدت الكاتبة العامة لجماعة المناجم سداري مهلال في تصريح إعلامي لها واعتبرت أن المبالغ المالية اللي تم صرفها لفائدة الأعوان تقل بحوالي النصف مقارنة بالسنوات الماضية. هذا وأشارت لأنه صرف هذه المنحة تم في ظل غياب التفاوض مع الأطراف الاجتماعية وأعربت عن انشغالها بتداعية الوضع داخل قطاع المناجم وتسألت عن الجهات التي تقف وراء ما وصفته بتأجيج الأوضاع بولاية قفصة. وفي موضوع آخر تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من 14 ل 17 مايو الجاري بقاعة الأخبار بتونس العاصمة المعرض الوطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق للخامس عشر من شهر مايو من كل عام. وفي موضوع آخر أدى وفد من مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر المنبث عن مجموعة التعاون البرلماني من الدول العربية وعدد من أعضاء هذه المجموعة زيارة للعاصمة القطرية الدوحة وذلك من 10 ل 13 مايو الجاري وين أكد منسق مجموعة الصداقة البرلمانية تونس قطر السيد صالح السلمي عراقة العلاقة القائمة بين البلدين والرغبة المشتركة والمتواصلة لتعزيزها على مختلف المستويات. كما أكد أعضاء الوفد حرص تونس الدائم على تجاوز مختلف الصعوبات والعمل على تذليلها وفق مبادئ الشراكة والتعاون المشترك من أجل إنجاح مختلف البرامج الاستثمارية ودعم التعاون التونسي القطري خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية وفي مجال التعليم العالي. كما ترق أعضاء الوفد إلى مختلف المشاريع الاستثمارية القطرية في تونس ودعوا إلى مزيد دعمها وتنويحها لتشمل إضافة إلى الجانب الاقتصادي مجالات السياحة والصحة والسياحة الاستشفائية والطاقات المتجددة. كما أكد حرص تونس الدائم على توفير الأطر الملائمة لدفع برامج الاستثمار وتنويحها لا سيما عبر تطوير الجانب التشريعي وأشار إلى التشريعات التي تم العمل عليها وعلى تحيينها وتطويرها وتنقيحها وخاصة منها المتعلقة بمجالة الاستثمار ومجالة الصرف. هذا وأبرز أعضاء الوفد القطري استعدادهم لتكثيف التعاون ومزيد تعزيزه خاصة في مجالات الصحة والتعليم العالي والسياحة وشددوا على ضرورة العمل المشترك من أجل تذليل الصعوبات لبلوغ الأهداف المنشودة في العلاقات بين قطر وتونس. على الصعيد الدولي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 8 أشخاص في الغارات الصهيونية جنوب بيروت. وأكدت الخارجية اللبنانية التضامن مع دولة الكويت في مواجهة المساس بسيادتها وأمنها الوطني من قبل الحرس الثوري الإيراني. ووجه رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين البارح إنذار للولايات المتحدة مطالب بقبول مقترح إيراني من 14 بند لإنهاء حرب الشرق الأوسط ملوح بالفشل والتصعيد، بينما يلوح نواب برفع التخصيب إلى 90%، وتضغط طهران عبر مضيق هرمز مع غارات إسرائيلية دامية في جنوب لبنان ومباحثات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب في واشنطن. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة لكافة السادة الأولياء إلى ضرورة مزيد الإحاطة بأبنائهم في محيط المؤسسات التربوية حفاظا على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. بسلامة وفيلمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قولك كيما لا انتي.
1: علاش كل ما نسألك علي بون بلون ولا فرييد تقولي جاسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جيس ماكسيت. ملا جيس ماكسيت وقولي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: روت شو بي واي دي يعيشكم تجربة 100% إلكتريك. من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا معانا برشا كادوات. روت شو باش يكون موجود أكثر من 10 أيام في كل ولاية. نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو، نمشيو لجربة صفاقس ونكملوا في سوسة. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصا لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعديو الباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 42 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
6: صناعي وتابع الضمان
7: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
6: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
6: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
8: الحكاية بدأت بإسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيرة في باب ماتر بدينا، كنت انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل وتوا قربنا لكم أكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. مايكير بوانتيين يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
9: سوبا ديستريغو Agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo et Rafko, ou بنصيحه لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، والا 27 957 623.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، أنفو لاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: ألوي
4: يا راجل،
3: رحمة بابا سيد الحرس خرج من خشمي وديجا في الوتورود ما حاش النجم ندور
4: به. يسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
3: اه هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعة الافراح لوبيرا، صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: Oxygène.
1: Oxygène. تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène. Publicité.
1: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من المالح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزر دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلة أوتيل النظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection. شارع 14 جانفي بنزرت. ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
3: طاقتك تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوان بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمون على 98-140-280 سيوك صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه

0: صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد مدازم لازم، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا تابعوا فينا كالعادة على 90 على 104.5 وعلى السيت متانا www.radioxygen.tn. موعد جديد معاكم نحكيوا فيه على كل النقاط على مستوى الجهوي الوطني والعالمي. مرحبا بالجميع. نبداو بالخبر الأول بيان سور، وصول منذ قليل وفي اللحظات هذه زاد كيف كيف مراسم استقبال كبيرة برشا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة الصينية بكين، ومفاوضات تكون بعد شوية مع الرئيس الصيني، وهذا ثاني لقاء من الوزن الثقيل في الفترة الأخيرة بعد اللقاء الكبير اللي صار بينه وبين فلاديمير بوتين رئيس روسيا في ألاسكا. اليوم اللقاء مع بشيكون مع الرئيس الصيني، ودونالد ترامب بعد سورتو المشاكل الكبيرة كانت بيناتهم والحرب الاقتصادية سورتو والجمركية اللي كانت بينات الطرفين، دونالد ترامب يوصل بطائرته الضخمة العملاقة أكيد العاصمة الصينية بكين، ومازلنا في المطار وأجواء المطار والاستقبال وقاعدين نتابعوا فيه في مختلف الشاشات العالمية. دونك هذا الموضوع النقطة الأولى بيان سور اللي حبيت نبدأ بها. سينوز دك في كيف الناس تسمع فينا، ردوا بالكم في الطريق، طريق سلامة للجميع. فما ريح والريح يجم يقلق في برشا حاجات ويقلق برشا ناس، ردوا بينا سورتو من الحاجات اللي تجم تطيح، من الحاجات اللي تجم تكون مخترة على الناس في الكيزة تروحكم زادة في الكرهب كيف كيف، خاطر ريح قوي يدر دالك قادر بيان سور الكرهب ما يخليهش ستابل جملة في الكياس. دونك ان شاء الله طريق السلامة الجميع، وردوا بيكم على رواحكم الناس كل سورتو على الصغيرات. نحكي اليوم على المؤتمر الافريقي والمؤتمر العربي الافريقي للتحكيم والاستثمار من تنظيم مركز العربي الافريقي للتحكيم والوساطة من 15-17 ماي 2026. بعد شوية تكون حاضرة معنا مستشارة قانونية جيهان لاكود، مستشارة ومحكم دولي، ناخذ معها كل تفاصيل وناخذ أكثر ألمحة على التحكيم ودور المحكم وهمية تحت التحكيم الدولي في فض النزاعات. نحكي وزادة كيف كيف على شنية ظاهرة النينو ولا سوبر نينو اليوم في العالم، شنو الفرق بينها وبين اللي صار عام 1877 واللي نجم يصير لنا اليوم. اكيد نحكي على ظاهره مناخيه جوان بلوتو، سامحوني استقبل كل شيء المؤتمر العربي سامحوني. دونك باش يكون في جوان ان شاء الله، باش نحكي عليه ان شاء الله بعد شويه وباكثر تفاصيل. سينو كما قلت ظاهره النينو والسوبر نينو ظاهره طبيعيه، ظاهره في مجال المناخ والبيئه والطقس، باش نحكي عليها لأنه مهمة برشا. تحكي على حرارة مرتفعة صارت عام 1877، واليوم حسب كل الخبراء وكل المؤشرات تقول باش نعيش نفس الشيء الفترة القادمة والصيف هذايا صيف 26 في تونس. بعد شوية المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد يكون حاضر معنا، ناخذ معه كل التفاصيل والتوضيحات. 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معنا، مرحبا بالجميع. فلازم تحية كبيرة نسرين في الإخراج، تحية العواد في التنسيق، ألفة جندوبي في رئاسة التحرير، حمزة تعيشي معكم كوتي ميكرو، ايمون تحية كبيرة لي كيف كيف موجود معنا في البرودكسيون في السيد زادة كيف كيف. ما تنساوش تجمو تسمعوا أكسجين على الداب بالنسبة للناس اللي عندهم الأوبسيون في كراهبهم في سياراتهم بارتو في تونس الكل بيان سور وخارج تونس، وتجمو تسمعونا على السيت www.radioxygen.tn. تجمو تسمعونا زادة كيف كيف، ما تنساوش تلقاو كل الأخبار والتسجيلات على الابليكاسيون تاعنا على البلاي ستور أكسجين اف ام. مرحبا بالجميع، فلازم لازم
1: لازم على أكسجين أفاق.

0: بطريقة علمية بمعطيات علمية بنماذج رقمية ومحاكاة معناها تعتمد على عدد كبير من البيانات. يقول لك أنا 2026 نفس الشيء فما تمشي كل خط. المشكلة أنا حظة 2026 وهذا اللي عم بيكون في القوة ما شدناش حاجة مماثلة لي منذ 150 سنة.
1: بالضبط أنت توصل
0: كل تحكي على خريف تحكي على خريف شيء يكون استثنائي مش صيف خريف استثنائي.
1: فينسونس بارد ولا سخون؟
0: ليه يحصلوا الممكن الضوال من خير تنجم تنتج عنه معنا هنا الحديث معنا من الأنواع وكانت المحيطات والمناخ الأمريكية تحكي معنا على ولات مفاهيم تاع الأبيكا معنا أو العواصف القوية معنا أو ميجا ستورم كما نسميهم معنا مش يكونوا حاضرين لا أركاب ميجا ستورم معنا نحكي عليهم أو ميجا ستورم يكونوا حاضرين معنا مش نشهدوا أرقام قياسية في سرعة رياح العواصف والأعاصير مش عنا طبعا مش نحكي عنا نحكي في المحيط الهادي معناها مش المحيط الأطلسي معناها في فترة النشأة دي كمان مش تكون ظواهر مناخية متوقع استثنائية.
1: يعني باش نسألك حمدي على التصويرة مثلا سوبر نينيو اللي اخترت التصويرة انت نتاعها مقارنة بين كما قلت 150 سنة التالي يعني 1877 و 2026 في الليماج 1877 مازال فما مطاغي اللون الأزرق في الكره الارضيه. 2026 تقريبا الكل حمراء والعباد تسمع فينا تجي تدخل معنا الباج اوكسجين تونيزي تو تفهم شنو قاعدين نحكي وحاطين الصوره على اللايف. 2026 تقريبا الكل اورانجي ولا حمراء معناتها يعني اسخن اصعب اقوى
0: لما البحر يكون سخون ولا لما البحر يخزن كميات كبيره من الحراره ما نتوقعوش خير حقيقه لانه تقريبا ارتفاع درجات الحراره في البحر مش تكون هي أسباب النشأة من ظواهر مناخية المتطرفة كل حتى تكون ظاهرة بسيطة ظاهرة اعتيادية ظاهرة ممكن تنسين بها مع وجود حرارة كبيرة في مياه البحر أو في مياه المحيط تتحول إلى ظاهرة متطرفة وعنيفة جدا.
1: فهمتك هو سنة باش يزيد بطبيعة سخان انت البحر دونك اوتوماتيكمون فما ريسك نتاع ظواهر تكون متطرفة اصعب معناتها. حكيت زادة كيف وربط على مدى قدرة في التدوينة نتاعك مدى قدرة المجتمعات على التأقلم مع ولا التكيف مع العالم الحرارة نتاعو قد تمشي وترتفع بشكل غير مسبوق. حكيت على المياه وعلى الطاقة وعلى الزراعة وعلى السلاسل الغذائية ظهري كل شيء مربوط ببعض.
0: طبعا كل شيء مرتبط كل شيء عنده علاقة ببعضه لأنه لما أنت بتتعرض على الزراعة مرتبطة أساسا باستقرار عوامل الطقس ومعناه باستقرار التساقطات المطرية واستقرار درجة الحرارة والرطوبة ومعناه موجات ساقية معناه ما تجيش في أوقات خارج وقتها أو ما تجيش معناه في فترات طويلة نوعا ما طبعا هذا بشيء أثر بطريقة أو بأخرى معناها على الإنتاج الزراعي على الطلب على الطاقة وعلى رفاهة خلينا نقول الصحية للمجتمعات اللي نقولوا بين قوسين الفقيرة أو نوعا ما اللي ما تتوفرش على إمكانيات تكنولوجية وتقنية اللي تساعدها في التأقلم والتكيف مع المناخ المستجد. بالتالي معناها اللي نحكيه عليه الآن معناها شو قلت التطور المناخي باش الناس كل شيء الحل مش مربوط بتونس
1: هذا هو طبعا نجيك لتونس
0: للأسف لازمش نقول له مش مربوط بتونس ولقى نفسر في فقرة كاملة طبعا حاجة كل الكوكب كل يحدث في أفاسه حقيقة اللي تشوف أنت معنى الفورة معنى متاع المختصين في المجال هذا شنية يحكيه وشنية التحذيرات اللي قاعدين يعطيه فيها أو الضرورة تسيرك مجموعة بالتوصيات معنى الحكومات متاعهم مش تعد بطريقة فعالة الظروف غير استثنائية بالمرة معناها خلينا معنا استثنائية معنا مش تكون طبعا مش غير استثنائية معنا تشوف معنا تشوف تعاطي مازال بعض الناس يسألون معنا سيف وصيف ودلاع وبحر وتساور وكاو لازم نفهم اللي فهم معنا حاجات قاعدة تتبدل معنا وهذا مش راهو رأي شخصي متاعي هذا معنا كل التقارير والابحاث العلميه قاعده تنصب عليه لازم مش الخوف في العباد
1: اكزاكتومون حمدي الناس اللي يدخل قاعدين تهولوا اليوم سواء يعني انت كخبير ولا امريكان بيدهم في لي سونتر نتاعهم دونك شنو نجمو نقول شنو كيفاش نتفاعلوا معاهم؟
0: والله سوري انا ما ناس عاديين ممكن مش متابعين الموضوع من الاول وعادي راهو فيها تهويل بالنسبه لي تحطت قدام معطيات علميه كلها في الشكل او اللون الاحمر بالطبع باش يكون خايف بالطبيعه باش يكون متردد معناه باش يكون عنده مفعول الصدمة باش يتخذ دفاع نفسي معناه اللي باش يهاجم كل شيء شخصيا انت مصدر معلومة
1: فما اللي يتملح قول لك كلمة كاتب وربي توسير معناتها من غير ما تهوله
0: عنده درجة من الوعي أكثر شوية.

0: حكم الإنسان اللي يش ممكن المتملع شوية ذاك اللي فما نوع من القبول نوع من القبول الأمر واقع ما لا يتقبله أوكي ما نسلم أمره ما مشيش ما وراء ذلك البحث عن الحدود اللي فما هو درجية ثقافية لتقبل الموضوع ما بين الناس اللي تهجم مباشرة أنه تكذب وطبعا ترسم في مغالية المغامرة أو غيره ما بين الناس اللي تتقبل وتبدأ تطرح ما ناس الدعم الغيبي ما عبارة يسمه في ربي إن شاء الله ربي حولنا وإن شاء الله ربي هذاك حد الباس أو غيره وفما المرحلة الثالثة الناس اللي تبقي نوعا ما في حلول أو تقترح في حلول أو تبحث على حلول النوع الرابع ممكن يعطي حلول لكن تكون منقوصة ممكن تكون في بعض الأحيان شعبوية أو ممكن تكون صحيحة أو غير قبل من التطبيق تكون غير مرتبطة بالإمكانيات والمرحلة الخامسة اللي أكثر الناس يكونوا واعي ما اللي يتفاعلوا مع الموضوع بطريقة عقلانية ويطرحوا في حلول قابلة للتطبيق وتلقى معناها تختلف وجهات النظر
1: شخصي لآخر
0: الدرجة التعليمية الأكاديمية درجة النضج الفكري إذا مش مربوطة أكاديمية فقط ممكن نصير ما عندوش تحصيل أكاديمي لكن يتعامل بحكمة مع الموضوع أو يتعامل معناها بعقلانية مع الموضوع ما بيه نضج فكري على الأقل مع الموضوع اللي هو معناها حاجة قد تصير على كوكب كله مش مستفدتك كشخص لو صورت معناها مراكز الأبحاث في أمريكا أو غيره والمجتمع العالم الواعي والمسؤول
1: أي.
0: عندهم هدف بفلان الفلتاني اللي عاش في الأرض ومنفوذ أصل وجوده اللي هو موجود على
1: كوكب الأرض
0: مش
1: فيه لوجيك مش فيه منطق في الموضوع بالضبط جيستيون تاعنا نجيو لتونس بتاتر اليوم حمدي حشاد نذكر معنا حمدي المهندس البيئي والخبير في المناخ جيستيون تاعنا في العوام الأخرى ياخذوا حتى 20 سنة الأخرى جيستيون تاعنا كتونس اليوم ماشي في الصنص الصحيح في الكل سوى فيضانات حرائق جفاف أمطار عصير النوع هذا الكل وإلا بطبيعتنا احنا نوعا ما بارابول الدول الأخرى مسلكينها ربي عطينا باللطف ديما أي حاجة تجينا أقل من غيره.
0: اسمعني ونعم بالله قبل كل شيء.
1: أكيد.
0: أنا في اللي يصير الكل لكن فمش حاجة اسمع فيها ربي باللطف. فما تستعد أو غير مستعد. ربي يعطيك باللطف وبعد جميعك بطريقة أخرى.
1: انا بالتالي الاستعداد
0: في المطلق
1: انا جست قلت راهو في السونس نتاع انه الناس تقول لك عصير تونس ماهيش عصير امريكا فيضانات تونس مش عاطفه فيضانات اسبانيا دونك ربي عطينا باللطف
0: ماك في نفس الموقع الجغرافي اذا هو عنده مثلا مشكله الماء مش مطروحه عنده من الاساس معناها عنده 10000 متر مكعب للفرد انت عندك اقل من 400 معناها فما انت عندك افضليات عليه
1: وهو خير
0: معناها مختلف الامر التموقع الجغرافي نتاع المنطقه نتاعك او بالتالي الحمد لله نحكي عليه هنا ضربت فما حاجه اسمها كلايمت او ريسك ليترسي اللي هي معناها محو الأمية لكن مش معناها في المجال القراءة والكتاب لا في المفاهيم البيئية العامة أو المفاهيم المناخية العامة اللي تتعلق بالكوارث الطبيعية لازم نفهموا لذي رأي مش عارف أنا وكي ربي حاجة عاقبنا العقوبات تكون أشكال ما تخليش العقل أشكال ما تتخليش العقل
1: صحيح
0: أنا شايف فيها العقوبات اليوم في السلطة علينا ربي حاجات معناها مذكورة في القرآن مذكورة في الكتب السماوية الأخرى ما نشوف سيناريوهات مرعبة تقرأها بس اللي صاير مش عقاب قد ما هو رسائل من الطبيعة للاستعداد للي صاير معناها ضرورة الاستعداد والفهم الصحيح للموضوع والتعامل معه بشكل صحيح معناها هذا اللي يجب علينا نفهمه تو قد واحد في تونس ما يعرف يتعامل مثلا كيف الزلزال شنو يعرف خمس خطوات الأساسية الأولى لا قدر الله كيف شنو لازم يعرف شكون يعرف مثلا خمس خطوات الأولى لا قدر الله تقيد قدامك رياح قوية برشا ومثلا قطع الكهرباء وتحصل في مكان او من الخطوات الاساسيه الاولى تاخذها منك في فيضانات.
1: صحيح.
0: ما تقعش يعني مش تعمل ممكن تحكي مع 3000 عبد تحط واحده اثنين ثانيين او ممكن
1: يقول لك انا عايشين بستر ربي هذيك الكلمه اسمها
0: معناتها. الثقافه هذه معناها الامور هذه اللي هي حاجه تصير اللي هي حاجه تتكرر حاجه تنجم تصير ماكش في منع عنها بالتالي لازم نستعد لها بطريقه صحيحه ومنطقيه وعقلانيه.
1: بيان سور
0: حاجات ما يتصورهاش عقل
1: دونك احنا توا ديما احنا قدام حالة السوبر نينيو نجم نقولوا سنة 2016
0: مش سنة فقط العالم كنا نحكيو على العالم
1: اي العالم العالم الكرة الأرضية
0: كل سنة استثنائي خريف استثنائي ما نحكيش على الصيف نحكي على الخريف استثنائي مثال سنذكروا ان احنا حكينا توا في ماية تنعرض ان شاء الله تحكينا القدرة نحكيو في الخريف بتكون بغير استثنائية حمزة
1: فما استعدادات خاصة نجم نقوله ولا لازم تكون
0: ولا حتى لتوا بعض الدول العام في الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بعض الاستعدادات بدأت معناها التوصيات لمدى المجتمع العلمي للسياسة وصنع القرار معناش لو كان فما بعض التدابير هم بتبعتهم يخدموا عليهم وتبعتهم يطبقوا فيها مش حاجة جديدة اللي بشي فيه. بالتالي مش ممكن ياخذ الأمور هذيك بأكثر جدية. ممكن الطرف الأسفل ياخذ الأمور بجدية هو شركات التأمين معنا في الغرب الأمريكي في الجانب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية. شركات التأمين قالت راجع في بنود التأمين أو البوليسات التأمين اللي قاعدة تقدم فيها الفرصة نتاعها وقاعدة تزيد في بنود أخرين على ضوءهم هما ما استرتفع أسعار التأمين. مادام معناها هذا واحد من المؤشرات اللي يفريك الأمور معناها ممكن تتطور إلى ما يحمد عقبالك. المناطق هذيك طبعا نحن مازالت التأثيرات حتى الآن حتى ما هو واضح أما يسالش نحكيو على الموضوع ونفهموه بشكل صحيح خاطر ممكن قول ممكن مش أكيد ممكن يعنينا في يوم ما.
1: واضح. شكرا أستاذ حمدي يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات. حمدي حشاد المهندس البيئي والخبير في المناخ اللي اختار مرة أخرى باش يحكينا على ظاهرة النينيو ولا السوبر نينيو اللي نجم نقوله هي ظاهرة تاريخية. آخر مرة صارت يمكن 150 سنة التالي 1877 حاجة هكا 78 سنة نفس الشيء نفس درجة حرارة يمكن أكثر درجة حرارة حتى من عام ناول في مرتفعة بثلاثة وأربعة درجات. اللي صار 1877 واللي المحيط يقول لك يحتفظ درجة حرارة أعلى من توازنها التوازن الطبيعي فإنه تعطينا مضاعفات أكثر ولا تأثيرات أكثر محتملة من موجة حرارة من جفاف من فيضانات من حرائق من اضطرابات غذائية وطاقية. دونك راهو العالم الكل مشمول بها ظهرت سوبر نينيو سنة 2026 ويقول لك باش يكون خريف استثنائي معناتها التأثير مش على الصيف. الصيف بطبيعته باش يكون سخانة مرتفعة وحرارة يمكن أكثر من كالعادة ولا أكثر من العادة لكن الخريف هو اللي منتظر باش يكون خريف صعيب شوية الخريف الجاي إن شاء الله كل ما يعطينا ربي باللطف هذا اللي نجم نقولوه. ظهرة النينيو 77-78 1800 بيان سور 1877-1878 كان ارتبطت بواحدة من أخطر المجاعات وكوارث مناخية اللي عرفتها البشرية وقتها 3-4% من سكان الكوكب والكرة الأرضية توفوا نتيجة المجاعات عبر آسيا أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وزيد اليوم بما أنه اليوم أكثر وأعنف من 877-878 دونك إن شاء الله ربي معنا ويعطينا كل ما يعطينا ربي بلطف سرطان الحاجة هذوما لازم ناخذهم بعين الاعتبار ما لازمش نستهزا بيهم. تشوف في كومنتريات حتى كما حكي حمدي بتاتر تحت كلامه وهو كخبير وكمهندس انه نشوف في الكومنتريات بتاعته ساقوين برشا فور ويعاندوك تقام يفهمش ويعاندك انت كمهندس ويقول لك كذا وكذا وكذا لوخ هو يعطيك في معلومه يقول لك تحب تاخذها خذها ما تحبش ما تاخذش انا الجورجي كي تصير قول ما نحكي نقبل واحكي نقبل واعطينا المعطيات وكذا وكذا وهذا ابري تو هذا اوكي نعلموا به يقول لك مواطنين نعلموا بيه الناس نعلموا بيه الإنسان العادي البسيط المواطن العادي لكن راهو هذا يهم أكثر أساسة والقادة وأصحاب القرار في الدول لأنه هما اللي يأخذوا الاحتياطات متاعهم في حرائق في فيضانات منتظرة في أعاصير منتظرة ما تهمش المواطن العادي. المواطن العادي باش يتعامل لكن ما توصل المواطن العادي باهي كيثقف روحه شنو هما الخمسة خطوات الأولى كي تعملهم كي باش يصير الزلزال خمسة خطوات الأولى شنو تعملهم كي يصير فيضان كي يصير إعصار. احنا ما لغزمه تحس انه اكيد الناس ما تعرفش تتصرف لانه تقول لك هذاك هو الفيض كان كتب ربي غرقنا متنا منعنا ما فهمك اللي تتبانيك ما تعرفش الدول الاخرين بحكم جغرافيتهم تقام اكثر منا محاضرين روحهم حاجتهم وما القريسة لعبية تتوفى. دونك كالعادة الفيديو موجود على الباش بتاع اوكسيجين تونيزي الناس اللي تحب تقرأ تحب تسمع تحب تتبع تشوف دوك باج بتاع الاكسجين تونيزي تلقاو فيها المداخلة نتاع الاستاذ حمدي حشيت تلقاو فيها كيف الاستاذ جيهان لاكوت تلقاو فيها المداخلة نتاع رانيا ودوريتنا لليوم. انتم اللي تسمعوا فينا 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معانا. ميرسي بوكو نسرين في الاخراج تحيه العواطف التنسيق والفجندو في رئاسة التحرير حمزه طيشي معكم كوتي ميكرو نتلاقاو غدوه في موعد جديد من لازم 31-10-80-90 باش تتفاعلوا معانا. مرحبا بالجميع.

0: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنة واللي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرجك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة
1: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح البنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من المالح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران فودوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور انفولاين 98-136-214-55-033-038
3: الكونفور تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معاك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
4: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك
5: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من تسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100% ما تضيعش الفرصة مستقبلك يستنى فيك كلمنا على 25-196-052 العنوين بنزرت نهج ابن خلدون إليت سكولر كاريرز معنا مستقبلك في أمان
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية ما زلنا مكملين الثنية خبرة سنين في الجودة ثابتين في القوة حاضرين وفي الأمان ضامنين سيوك كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية بنو إيشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك صنع توسي بخبرة نصف قرن و100% توسية.
7: راديو أكسجين FM. صوتك.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: انت اللي تسمع فيا. انا فروتزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروتزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروتزي قلك كيما لا انت.
1: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزر تختار باش يزين لها الدار. وبمناسبة الأفراح بتول الشام يقدم لكم هدية قيمة مع كل تركيب ستائر. بتول الشام متعاموش من طوى من زمان. بتول الشام نهج الجزائر ببنزر. تكلمون على 29 042 249.
2: كانك ناوي على عمار انه يعلى ملك دار وباش تعمل احسن افار عليك باجونس اموبيليير اكسبريس نورا.
3: اجونس اموبيليير اكسبريس نورا تقربك للشاري، تعاونك وتزيد تحضر معاك الدوسيي باش تسرع لك الاجراءات البنكيه والقانونيه وانت بالك مطمئن. اختار الثقه والامان مع اجونس اموبيليير اكسبريس نورا. ملك المونة على 72 435 ألف والا على 93 175 458. اجونس اموبيليير اكسبريس نورا شارع المنصف باي مقابل سيرفيس ديمين بنزرت.
4: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات. أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.

0: الشانتي. كل نهار أربعة كونوا في الموعد باش نحكيوا على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانت زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رأيك. الشانتي، وين الفكرة تولي مشروع؟ ما تفوتش الموعد كل أربعة على موجة إذاعة أكسجين أف أم.
1: أهلا مرحبا بكم الناس الكل اللي برانشي معنا تسمع فينا على 90.4.5. تحية لكل المتابعين وتحية لكل المستمعين وتحية لكل محبي برنامج الشانتي. كي نقولوا شانتي أوتوماتيكمون نحكيه على كل ما يهم البناء والتجديد والتزويق في سواء كان المنازل متاعنا، سواء كان في العمل متاعنا، سواء كان عندنا مشروع. دونك كل ما يهم أي حاجة تخص البناء تكون موجودة في ساعتين من الزمان، ينطلقوا من توا حتى الخمسة تاع العشية. حاضر معايا طبعا كي يقول برنامج الشانتي ما نجموش يكون فما شانتي من غير ما يكون فما المهندس المعماري اللي هو يحلم بالشانتي هذايا، وطبعا يرسم الشانتي هذايا وحتى يتابع الشانتي هذايا. دونك نحكيو على رؤية العويني، المهندسة المعمارية. مرحبا بك رؤية.
2: مساء النور
1: الحومة،
2: مساء المرمى
1: والشوانط. المرمى بالمعنى الباهي نتاع المرمى، خاطر المرمى كي تقال في كلمه خارجه
2: هي سوانت، هي مرمى،
1: هي مرمى فوالا. اي
2: سوانت هكا مضخمه شويه،
1: نقول لك حل مرمى فبني، ولا تحلت فيه مرمى، معناتها دخلت بعض.
2: ماك مجرب المرمى، مرمى
1: مرمى والله مرمى. دونك كالعاده باش نحكيوا اليوم على عديد المواضيع، سواء كان في البناء كما قلنا، في التزويق، في الديكوراسيون، سينو كذلك باش نحكيوا بعد على شانتي البلاد، باش نحكيوا على احد المدارس اللي أنكور واللي الأشغال فيها تقدمت ومتقدمة في الآونة الأخيرة. باش نحكيو تكنيكمون اليوم على الشوانت. الجمعة اللي فات خلينا برشا مواضيع مفتوحة، هذا اللي رؤية الجمعة اللي فات خلينا برشا مواضيع مفتوحة
2: الوقت يزرب.
1: وزربنا الوقت إفكتيفمون، وقلنا يلزمنا الجمعة جاية نزيدوا نتحلوا أكثر ونتعمقوا فيهم المواضيع اللي هو موضوع تسكي الأرشيتكتور
2: وشوانت برشا في البلاد. راه موضوع شوانت ما يتسكرش كما الشانتي، كي تحلو عرفتك ما يتسكر كان بالصيف، حتى الموضوع شوانت هكاك
1: اكزاكت. هو اون انفينيتي نتاع مواضيع كي نحكيو على الشوانت. واليوم كي نحكيو على الشانتي رؤي، راهو نحكيو زاده على الموسم نتاع الشوانت تقريبا، معناتها اغلب الشوانت تطلع وتتلم في الوقت هذا.
2: الدنيا سخونه خاصه الجماعه اللي تروح
1: exactly. من البلد اللي يحب يفضوا ساعه قبل ما واللي عنده عرس زاد يكمل في دار، واللي واللي واللي واللي
2: اللي عام عنده عرس يكمل في دار، والاكثريه الاكثريه العبيد اللي تعيش في الخارج. دونك تلقاه ياخو كالكونجي نتاعو باش يروح يفض اموره في تونس وبعد يرجع.
1: بالضبط بالضبط. وتوا مثلا انا ما عرفت نسال على الدهانه، الناس اللي تدهن ريزرفاسيون معناتها باش تلقى شكون يقول لك سبتمبر اكتوبر جاي،
2: خاطر في الصيف مش تلقى.
1: اي صاي
2: راه في الصيف معناها البانتور وكل شيء اللي تخافهم تاع البانتور تلقاهم اكثر في الصيف وفي الربيع.
1: بالضبط،
2: خاطر المناسبات برشا، تلقى الباك، تلقى النزول، تلقى التوراد، تلقى العروسات.
1: صحيح فوالا. دونك باش نحكيو من بعد على الموسم هذايا، موسم الشوانت اللي ينطلق، هو العام على طول موجود، لكن خلينا نقولوا في الشتاء موجود، اما الاغلبيه الوقت هذايا تلقى على عجله الناس الكل، معناتها
2: تكثر ياسر مع المناسبات اللي عندنا احنا. الصيف نتاعنا مال في تونس معروف على المناسبات،
1: بالضبط.
2: اللي عنده طهور، اللي عنده نجاح، اللي عنده عرس، دونك تلقى قبل الصيف يبدا ديجا يحضر في ديكوراسيون في البانتور. بالطبيعه كان فما شانتي كبير مثلا فيه من قبل باش يكمل له باش يحضر له.
1: فوالا. دونك الناس الكل تسمع فينا 31 10 98، اذا عندكم زاد انتم شانتي تحبوا تسالوا عليه نحكيوا لهنا على المشاريع اللي تابعه للدوله، سواء كان مشروع مبرمج أو قيد الإنشاء أو معطل أو تم إنجازه وفما نقائص، أو كذلك فما مشروع كمل وكان قدم الإضافة. هذا الكل طبعا مفتوح للسادة المستمعين 31 10 98. مرحبا بكل تفاعلاتكم في برنامج الشانتي، خليكم برونشي ما تبعدوش لبعيد، هنا رجعينا. الشانتي الشانتي بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنايعي، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.

0: رجعنا لكم طبعا في برنامج الشانتي، مازال متواصلين معكم من الناس الكل اللي تبعوا فينا. كما قلنا باش نمشيو مع بعضنا شانتي البلاد. شانتي البلاد بالنسبه لليوم طبعا باش نمشيو ونحكيو على مدرسه ابتدائيه، نحكيو المدرسه الابتدائيه الشليغميه، وباش نحكيو على المشروع هذايا، وين وصل المشروع وين وصلت الاشغال في المشروع هذايا، ولاي مدى معناتها تقدمنا في الاشغال هذايا. باش يكون حاضر معنا سيد بشير البعزيزي، رئيس مصلحه البنائات في المندوبيه الجهويه للتربيه ببن زارت. دونك خلينا مع بعض نمشيو لشانتي البلاد.
1: شانتي البلاد، شانتي البلاد.
0: سي بشير مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك، مرحبا بيك سامح، مرحبا بجميع مستمعين اكسجين
0: افير. شكرا لك سيدي. دونك نحكيو على مدرسه الشليغميه، نحكيو على تقدم الاشغال، ونحكيو على جديد اليوم في المشروع هذا. اي
2: بالنسبة للمدرسة الابتدائية الشليغمية، توا في اللمسات الأخيرة نجم نقولوا وصلنا في 95% بريسك. توا بور لو مومون عندنا ثلاثة قاعات توا جاهزين، ثلاثة قاعات للتدريس، وعندنا مركب إداري، مجموعات صحية، وعندنا ملعب رياضي. هذيك بداية بالنسبة لل إن شاء الله باش تفتتح في السنة الدراسية 2026-2027. مبرمجين لنا حوالي 120 تلميذ باش يدخلوا يقرأوا في
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله. هذا هو بالنسبة للمدرسة الابتدائية، وإن شاء الله هي إكستنسيبل أونيتاج إن شاء الله، يعني
0: مخمين في المستقبل إن شاء الله.
2: ان شاء الله احنا ديما البدايه نتاعنا تبدا تروصل دكلاس مركب اداري مكونات المدرسه، ومن بعد نكملوا ان شاء الله.
0: حسب نشوف الصور سي بشير، معناتها اليوم حاجه اللي تفرح انه اليوم المدارس الجديده اليوم ولا اليوم نحكيو على كونسيبت مزيان، نحكيو على حتى احنا سامحني يمكن كلمه تونسيه نقولوها مشرها للصغيرات. اليوم الصغير كي يمشي للمدرسه ما عادش المدرسه، حتى تذكر مدرستنا قبل كيفاش كنا، معناتها اقسام ولون جري، لون جري ولون فوالا.
2: صحيح توجه الوزاره الجديد هو تمشي كبير في انه تعود عنا رياده في المؤسسه التربويه بتاعنا. الكل اللي قاعدين نعملوا فيهم الاحداث كان تمشي تعمل زي عبد الرحمن دوره.
0: انا الصور ديجا نشوفوا
2: حافر لومدور، عملنا في حافر لومهر، عندنا توا واد الرومين زاد اونكور ديكجيكسيون، زاد عندنا مدارس زاد حتى في الانترتيان، عندنا البوزيريا انترتيان جينيرال بنزرت الجنوبيه، عندنا حي البساتين زاد كلهم مشاريع نموذجية.
0: ديجا خلينا نعطي الصورة الإذاعية، خلينا نعطي الصورة الإذاعية. احنا عندنا شوية صور المحال، اما الصورة اللي قدامنا لونتري نتاع المدرسة لي كولور، الطريقة نتاع لونتري بالحق اونديري ماكش داخل، اونديري داخل صال معهد ثانوي، معناتها المظهر العام. البلوك سانيتير الرخام، التواليت انكستري، ديجا معناتها الفايونس حتى للسقف، القاعه نتاعها معناتها حاجه نظيفه ان شاء الله بطبيعه يتم الحفاظ عليها كما هي هكايا. اما انا نرى فيها مكسب سي بشير اليوم.
2: ان شاء الله انا نشوف اهالي كل راهم يتبعوا معنا، قاعدين يتبعوا معنا لحظه بلحظه في البناء وقاعدين شارين عليها للاخر. انا نتصور بصراحه باش يحافظوا عليها خاطر هما حارسين اكثر من حتى كي في المقام شويه، ولا المالي فات وقف عنا ان بيرو دو كونترول، مشى وجاء ان بيرو دو كونترول قالوا لنا كيفاش ويسهلوا واحد فهمت بحول الله. انا نتصور ديجا هي مدرسه هذيك جايه بحذا باش تنقص برشا على مدارس الشواكر اللي هي بعيد عليهم. ولات عندنا امتداد في منزل بورقيبه الامتداد الجغرافي ولا غاديك برشا، وما عندهمش ايكول قريبه لهم، تو باش يوليو يحافظوا عليه ولادهم اللي كانوا باش يهبطوا للشواكر باش يقعدوا يقراوا نسبه منهم غاديك. نحن ديجا نبداو بالسنوات الاولى والثانيه والثالثه، ومن بعد كل مره
3: فيها تحضيريه المدرسه
2: اما ديبار ديما في السنوات الاولى.
0: التحضيري موجود ولا لا سي بشير؟
2: توا بور لو مومون التحضيري باش نعملوه من بعد.
0: اما
2: عندنا برنامج،
0: اي
2: عندنا برنامج، اما توا بور لو مومون المدرسه باش تحتضن ان شاء الله الاولى والثانيه والثالثه تنجم تكون الرابع، اما التحضيري توا ما بنيناش القاع خاطر اللي نبنيو فيهم كلهم نورماليزي وفيهم اونتري انديبوندون كل شيء. توا التحضيري في القسم الاخر فهمت.
0: المهم انت حسب الفكره اللي قلتها لي، قلت لي اكستنسيبل المدرسه معناتها اليوم جاهزه انها تكبر.
2: اكيد اي
0: تريبيا تريبيا معناتها حتى النظره فما نظره مستقبليه.
2: احنا اونيتاج خاطر احنا تيران صغير وبناء يعطيه الصحه
0: متبرع
2: هو هيبه من عند المواطنين غادي
0: يعطيهم الصحه
2: يعطيهم الصحه
0: يعطيهم الصحه.
2: أو هي تيران صغير بي وعاونونا فيه يعطيهم الصحة مشكورين جدا نشكرهم زاد اللي عطاونا الهيبة بتاع قطعة
0: بيانسيوري
2: وعليها الناس الكل وسيدة المندوبة زاد حارس حرس شديد يعطيها الصحة
0: يعطيها الصحة
2: معنا وتبع معنا يوميا في الإنجاز
0: حاجة بركة قاعدة سي بشير التجهيز التجهيز كملنا الطريق اللي قدام المدرسة خاطر فما برشا تراب الرافيه مطر باهي راهو باش يولي يقلق الصغيرات في الدخول والخروج.
2: لا قاعد عبد الرحمن بالنسبه ديجا هو لونانس هو تخدم ريزون
0: تريبيان تريبيان
2: قاعدين السلطات الجهويه والمحليه حارسين حرس كبير باش يكملوا ليزاكسي نتاعهم.
0: يعطيك الصحه. شكرا لك سي بشير. يعطيك الصحه. شكرا لك سي بشير البعزيزي رئيس مصلحه البنائات بالمندوبيه الجهويه للتربيه ببنزرت. دونك حاجه باهر وانت كمهندسه اليوم كي ترى الارشيتكتور نتاع المدرسه كيف هناك
3: حاجة بيا كمهندسة وحاجة بيا كبنت منزل بورقيبة.
0: بيان سور.
3: خاطر شفنا منزل بورقيبة فيها اكسبلوسيون اوربان معناها توسع عمراني منطقة تاع شلغمية قبل كانت براتيكمون فارغة معناها كانت منطقة فلاحية وأراضي فلاحية بعد دخلت في مثال تهي العمرانية والعبيد ولاو يبنيو فيها ويسكنوا فيها كما قال هو الشواكر شاكر واحد وشاكر اثنين وشاكر ثلاثة بعاد على منطقة شلغمية وتروا كانون وشيرات هذوكا دونك حاجة بيا أن يكون فما مدرسة إعدادية في منطقة شلغمية
0: ابتدائية
3: ابتدائيه
0: اي فوالا بقى اليوم الاعداديه ديما العمر كبير يجم يتنقل الصغير هو اللي يلزمك تحط له بجنبه المدرسه
3: تلقاه معناه انا كنت عدى بحذا شاكر واحد ولا اثنين اللي هو بحذا دارنا نشوف الاولياء مساكن يقعدوا يتسناوا لبرا تقعد تشوف 20 ولا 30 ولي سنه في ولده خاطر يجيبوا معاه
0: كونسيبت رؤيه
3: كونسيبت حاجه مزيانه بطبيعه معناه حاجه
0: نحسوا فما تطور في المدارس الابتدائيه وفي المشاريع نتاع الدوله
3: خاطر المدارس الاخرين اللي عندنا ديجا نحكي في المنزل قدم
0: مش كيف المنزل نحكي في الجمهورية الكل أنا قيت في مدرسة كما المدرسة الكل أقسام دائرة وساحة في الوسط ويتدهن شطر قريل لطاني وشطر فوقاني أبيض
3: والتواليت شطرحيت
0: وتواليتك اللي شطرحيت وعندك لفابو اللي في الشارع ذاك اللي تشرب الماء تعرض يديك باش من السبالة
3: بالحق
0: تي كمان هذيك اللي قرينا فيها ما احنا شنو وانا خط سامحوني في الكلمة على التواليت العربي معناتها هذيك المدارس خلطنا على التواليتات العربي معناتها ديغنيغمون هما ردوهم تواليت سوري احنا قبل كانت تواليت اللي في القاعة هذيك معناتها اللي افلور مع القاعة فوالا دونك اليوم
3: حاجة باهية ان نرتقيو بالمشهد العمراني نتاعنا
0: لا والصغيرات راهو مدرسة سيتو المدرسة راهو يلزم حاجة مشرها برشا
3: اكيد
0: باش الصغير ما تجيش الشوك نتاع القلبة من دارهم انه مشى للمدرسة ولا من الروضة اللي كانت الالوين والالعاب والجو كذا باش يدخل المدرسة
3: هي عبارة دور الثانية
0: معناتها
3: هي بلاصة باش تحتويه كصغير
0: واضح دونك شكرا لك رؤية يعطيكم الصحة الناس الكل تسمعوا فينا باش نشوفوا فاصل ثم الأخبار مع زميلتنا عواطف العوني سينون نواصلوا بعد شوية في برنامج الشانتي
4: ديش ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيان في تحب على بوز تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
5: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربه 100% الكتريك من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معنا برشا كادوات روتشو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو نمشيو لجربه صفاقس ونكملوا في سوسه عيشها الكتريك عيشها بي واي دي
6: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه تلوج على الدجاج فريشك عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي مزرعة البدوي الفريسك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر
7: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش عادي والباق. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-42-249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
8: اصنيعي وتابع الضمان
7: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
8: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، تيوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وين تسوق باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
7: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
8: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
9: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من طرا صغيره في بيد ماتر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل، وتوا قربنا لكم اكثر في جرزونا. MyCare.in هو فضاء التطور باش يوفر لكم الأفضل. MyCare.in يعني عناية شاملة من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحة من القلب للبروموات المكسرة الدنيا. ادخلوا على MyCare.in وخليها تقرب لكم كل شيء.
10: سوبا ديستريغو، agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo يرافقوا وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 وإلا 98-136-449. تجمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
11: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
12: أكسجين فام.
13: أكسجين فام بالصوت العالي.
12: بالصوت العالي.
14: أخبار أكسجين فام.
7: الموعد الأخباري على أكسجين فام. مرحبا. على الصعيد الجهوي، أشرفت الكاتبة العامة لبلدية منزل بورقيبة بحضور الشرطة البلدية على حملة نظافة بسوق الطهر صفر، شملت رفع الفضلات وبقايا الخضر والغلال وتنظيف الممرات وتعقيم الفضاء للحد من الروائح الكريهة والحشرات. كما تم خلال الحملة توعية أصحاب نقاط البيع بضرورة المحافظة على نظافة أماكنهم واحترام توقيت رفع الفضلات ووضعها بالمكان المخصص لها مع الالتزام بشروط حفظ الصحة. وشملت الحملة أيضا تنبيه المنتصبين خارج السوق إلى ضرورة استغلال الأماكن المخصصة لهم بهدف تحسين المحيط والمحافظة على سلامة المواطنين، حسب بلاغ أصدرته بلدية منزل بورقيبة. يحتضن المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت وفي اطار اختتام فعاليات شهر التراث يوم الاثنين 18 ماي الجاري عرض فني فرجوي بعنوان صدى الجدران لمجموعه همسات بدايه من 7 متاع العشيه بدعم من المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه. وفق ما افاد به السيد بشير الجمودي مدير المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت. على الصعيد الوطني، كذا وزير السياحة على هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول السياحة الساحلية المستدامة في الفضاء المتوسطي. أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في سياق دولي وإقليمي يجعل من الاستدامة والاقتصاد الأزرق ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الشاملة، وشدد على أن تونس تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتطوير أنموذج متكامل للسياحة الساحلية المستدامة بفضل موقعها المتوسطي الاستراتيجي وتنوعها الحضري والثقافي والبيئي. وأشار وزير السياحة إلى أن السواحل التونسية الممتدة والمطلة على الخمسة الأقاليم تمثل رصيدا وطنيا استراتيجيا له إمكانيات واسعة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، وتسهم في تحسين مستوى العيش لشريحة هامة من التونسيين والتونسيات. وبيّن وزير السياحة أن الوزارة تعمل على ترسيخ مقاربة جديدة تقوم على جعل كل إقليم قطب سياحي وتنموي متكامل من خلال تثمين خصوصياته الطبيعية والثقافية والبحرية وتعزيز التكامل بين المناطق الساحلية والعمق الترابي. كما أبرز وزير السياحة أن تونس تضم حاليا 6 موانئ ترفيهية رئيسية توفر أكثر من 2930 حلقة رسو، إلى جانب عددها من مراكز العلاج بمياه البحر ذات الإشعاع الدولية، وما ساهم في ترسيخ مكانة تونس كثاني وجهة عالمية للسياحة الاستشفائية. قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 38 عام في حق رجل الأعمال فتحي دمق، وذلك فيما عرف بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بالعيدة. وقضت الدائرة بإصدار أحكام بين 20 و 30 و 34 عام سجنا في حق متهمين آخرين من بينهم إطار أمني بإدارة الاستعلامات وعضو مكتب حركة النهضة ببن عروس. والقضية هي جزء من ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد والتي قرر قاضي التحقيق تفكيكها إلى ملفين اثنين، الأول يتعلق بمجموعة التخطيط والرصد والاستقطاب والثاني يتعلق بالتنفيذ، وفق ما سبق أن صرحت به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمية. على الصعيد الدولي، وصل الرئيس الأمريكي منذ قليل دونالد ترامب اليوم إلى الصين تمهيدا لقمة مع نظيره الصيني، ومن المنتظر أن يتم خلال هذه القمة التطرق إلى مواضيع تهم التجارة الدولية والحرب في إيران مرورا بقضية تايوان وفق وكالة فرانس بريس. وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في نوفمبر 2017. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يتوقع أن يحتاج إلى مساعدة الصين لإنهاء حرب إيران وتخفيف قبضة طهران على مضيق هرمز. وفي حديثه قبل مغادرته واشنطن متوجها إلى الصين حيث قلل من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الصين في حل الصراع الذي لا يزال يعرقل حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز الذي يمر من خلاله في الظروف العادية 5 إمدادات النفط العالمية. نهاية هذا المعهد الأخبارية، منتهولكم عواطف العوني. في الختام يذكر كافة فريق قسم الأخبار لعدم الإفراط في السرعة واحترام قواعد السلامة المرورية في الأمان.
12: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: الشامي، بريكولاج، مرمى ولا دهينة، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعناكم من جديد في برنامج الشانتي. باش نحكيو اليوم في الشانتي في موضوع مع نوتخ ارشيتكت بتبيع رؤية العويني على حاجة تقريبا ما حكيناش عليها جملة قبل، ولي أول مرة باش نحكيو عليها، وهي مهمة جدا على خطر معناتها في التقاليد متاعنا، في العادات متاعنا، ما نمشيو معناتها فما فورم معين نمشيو به، وكي من بعد تطورت الدنيا نتصور تبدلت الفورم دي.
2: الفورم معين اللي هي مربع كها
1: مربع، تو باش نوضحوا العباد على شنو نحكيو، خاطر انا وانت عارفين على شنو نحكيو. نحكيو على الفورم نتاع الديار من البر،
2: فوليومتري.
1: تو مش باش نحكيو على الديار الموجوده في وسط المدينه اللي تبدا لاصقه بعضها، تال صارت ما عندكش الشواء.
2: كي تبدا ايزولي معناها تبدا الفوكاسيون تاع التيران تاعك نجم تبني فيها دار ايزولي، دونك عندك شواء انك تعمل دار كيما تحب.
1: بالضبط. تو باش نحكيو على الفورم تاع دار اضعف الايمان، يا وسط المدينه وعندك الدائره نتاعك جرداء
2: وقت التيران نتاعك
1: يسمح. والا انت باني في ارضك وحدك، معناتها وعندك الاسباس باش تعمل الدار. مش لازم نقولوا فيلا، راهو بمعنى الفيلا، خاطر العباد ديما كتقول لك هكايا جرده وكذا، معناتها يقول لك حتى ربي ينوب علينا.
2: هو فيلا مش معناها دار كبيره،
1: ومش معناتها غاليه برشا، معناتها نجمو نعملوا حاجه.
2: انا اي دار نعيط لها فيلا، مع دار بجنينه فيلا.
1: بالضبط، فوالا اكزاكتومون. دونك المعلومه رؤيه انه الديار قبل كانت ابني دار مربعه، مالغري والدي والديك ووالدينا واللي يسمعوا فينا برشا معناتها منهم، كي بنيو قبل بنيو على الراح، بنيو في ارض تقريبا في وسط المدينه، ما فما حتى حد بجنبه، او معناتها عنده الاسباس يطلع الدار. وكان الفورم جينيرال شنو، تحل باب الدار كولوار
2: متبيعه
1: على اليمين على اليسار بيو،
2: مقابل في اخر الكولوار
1: تواليت
2: سال دو بان،
1: معناتها مش غلط.
2: اي
1: والكوجين الاخرانيه على اليسار ولا على اليمين، ديما الاخر بكل تلقى الكوجينه. ما فهمتش انا شكون اللي جاته في مخه باش يحط تواليت بحذا الكوجينه ذي، معناتها الفكره ذي
2: عادي ما يقلقهمش، تواليت بحذا كوجينه بيتنوم بحذا كوجينه.
1: فوالا هذه الفكره ذي الكومبينيزون،
2: بيتنوم تحل شبكها يحل عصاله زاد
1: ما تقلقش. قبل ما نخرجوا لبرا احنا، هذه مهمه جدا معلومه، شنو الحاجات اللي تتحط بحذا بعضها والحاجات اللي ما يلزمش تتحط بحذا بعضها في الكونسيبت،
2: في الكونسيبسيون تاع البلان. باهي، احنا اول حاجه كي نجيو نعملوا، نقولوا احنا تيران فارغ ولا باش نعملوا اكستنسيون اون ايتاج ولا اللي هو، عندنا لي كونترانت معروفين، اللي هي لوريونتاسيون، اللي هي الفورم تاع التيران، اللي هو معناها الفوازيناج والمليو اوربان.
1: كي نقولوا كونترانت معناتها باش نفسروا للعباد، هي الحاجات اللي تفرض عليك حاجات معينه
2: اللي احنا لي زارشيتيك نخدموا بهم.
1: اي معناتها تفرضت عليك انت لوريونتاسيون، ماكش باش تحكم، جاتك اورينتاسيون حاضر،
2: نولي انا نتحكم في الكونسيبسيون حسب لوريونتاسيون هذيك.
1: اكزاكتومون.
2: عندنا حاجه اخرى اللي هي الفونكسيوناليتي، اللي هي يكون عندنا معناها برنامج وظيفي، اللي تكون عندنا معناها فونكسيوناليتي، يكون بلان فونكسيونيل. تاوي كاش ني عندنا احنا لسباس جور واسباس نوي.
1: واضح.
2: اسباس جور اللي هو فيه صالون،
1: هذه الاسباس جور هو نتاع الضيف، الكونسيبت في مخ التونسي، والنوي نتاعنا احنا
2: اللي هو لانتي، معناها لسباس انتي نتاعنا احنا، اللي فيه لي شامبر اكوشي، اللي فيه سويت بارونتال تاع البو والام، وفيه لي شامبر
1: ولا بيت بانو انترن تبدا وحدها
2: مع البيت، معناها سواء سويت بارونتال يبدا معناها سويت بارونتال هذيك مع سال دو بان نتاعها، وبعض لي شامبر نتاع الصغار يعملهم سال دو بان معناها اون كومون، والا فما شكون زاد حتى صغارو كل صغير يعمل له في شامبر نتاعو، في شامبر اكوشي نتاعو يعمل له بيت بانو
1: نتاعو.
2: موجود
1: موجود
2: ايه.
1: واحده بركه للناس الكل الداخل،
2: دونك هذايا لسباس نوي. وعندنا لسباس جور اللي هو فيه لسباس تاع السيرفيس، اللي هي الكوجينه، اللي كان عندنا بيوندري اللي هي البيت تاع الصابون، اللي كان عندنا بيت تاع مونا الكوجينه اللي لازم معها منشر، ومعها الكوجينه، مع الكوجينه عندنا الصاله وبيت الفطور، وتبدا معها سالدو مثلا كي يجيك ضيف.
1: التواليت والكوجينه يبعدوا على بعضهم،
2: يبعدوا على بعضهم
1: دوفيس.
2: معناها الكوجينة لازم معها المنشر، ولازم معها بيت الصابون للعبيد اللي تحب تعمل بيت الصابون ولا بيت مونة، دونك هذوما الاسباس سيرفيس اللي يخدموا مع بعضهم.
1: واضح.
2: وعندنا الصالة معها صالة مونجي، تكون صالة مونجي قريبة للكوجينة، فهمت؟ سواء الكوجينة محلولة وإلا مسكرة، وتكون عندنا سال دو لازم لومبلاسمون نتاعها يكون عرفت مدروس. ما نجمش أنا نعمل سال دو مقابلة صالة بالضبط، معناها ضيف يجيني أنا تك حل الباب ويلقى سالدو، ماهيش موش حلو.
1: ولا واحد خارج من سالدو يلقى روحه قدام الضيف،
2: والا واحد خارج من سالدو يلقى روحه في باب الكوجينه.
1: اي
2: دونك معرفتك عندنا الصاله وصاله مونجي، عندنا الكوجينه والمنشر وليزيسباس الاخرين اللي حاب يزيدهم، وعندنا السالدو لازم لومبلاسمون نتاعو يكون ذكي.
1: وفما حاجه
2: والجراج.
1: اخرى قبل ما نخطو مازلنا الداخل
2: ما الكراج مربوط بالكوجينة
1: اي نعرف ايه فما برشي يقرب الكراج للكوجينة باش
2: يدخل بقاضي طول من الكراج يدخل الكوجينة
1: والا كيبدا عنده دبش زايد يحطه في الكراج
2: والا هذاك ينجم
1: الغاز الثاني نتاع نتاع السطح المشوية والمشوى
2: كيتشينات مثلا الذبيحة تاع العيد تصير في الكوجينة ما تصيرش في الكوجينة تاع الدار
1: ميساج ديما في الفكرة نتاعك نحي فكرة
2: الكونفور
1: الكونفور والفيلا نوا نحكيو على عبد في دار عادية نوا
2: نحكيو على لومبلاسمون
1: توا دار في وسط حتى ابارتمون ابارتمون في وسط عمارة باش تعمل لها الكونسيبت نتاعها كي تدخل
2: أول حاجة نفس الكونسيبسيون
1: يعطيك صح من بعده بيت
2: البيوت من بعدهم على الصالة معناها تكون فما انتيميتي
1: الاخر نتاع الدار هي ديما البيوت هكاك
2: بتبيع مانيش باش نقول لك الاخر تاع الدار خاطر مربوطين بالاورينتاسيون خاطر ديما البيوت نعطيهم احسن اورينتاسيون في الدار هي سوديست
1: باهي واضح كي تبدا ما عندكش اورينتاسيون نحكي لك يمينك حيط ويسارك حيط
2: وقتها باش نتصرفوا بلي باسيو بالمضوى معناها باش نحاول باش نحاولوا ديما لوريونتاسيون نخدموا بها
1: رايكم
2: ديما لوريونتاسيون اكثر حاجه تهمنا لي زارشيتيكت انه البيت معناها تكون اورينتي بالباهي تدخل لك الشمس ومهويه معناها ومتندي باش متندي لكش
1: اي لوجيك لوجيك على الاخر اي
2: اما اللوجيك اللي نخدموا به في لي بلان نفسه في كي يبدا تيران فارغ نفسه في ابارتمون نفسه في ايتاج تاع فيلا اللي هو اسباس جور اسباس نوين بعده لي شامبر اكوشي نتاعنا ساعات حتى مش ساعات معناها حتى شامبر اكوشي اللي هي سويت بارونتال تكون ايزولي على بيتون نتاع صغار معناها ايزولي سواء ايزولاسيون اكوستيك والا حتى ايزولي في الفورم نتاعها معناها تكون فما سيباراسيون
1: الفكره انا اموت واعرف الفكره نتاع بيت نتاع الكوجينه اللي محلوله على البيت على البيت بيت الفطور منين جات؟
2: جات هذه ثقافه غربيه
1: انت تعرف وانا نعرف ان المراه التونسيه
2: ماهيش في ثقافه احنا الماكله نتاعنا وتتيبنا الملوخيه والمشوي والمقلي
1: نحن ضد
2: الكوجينه المحلوله
1: فوالا
2: هيك علاش انا نقولهم اللي يحب يعمل الكونسيبت تاع كوجينه محلوله يخدم باغوا كوليسانت اون فيتراج و اون بوا وقت اللي تبدا انت باش تطيب تسكر الكوجينه على روحك هكا تكون مسكره وقت اللي تبدا معناها تحب تحلها وما عندكش تطيب وكل شيء تحل الكوجينه نتاعك وتخليها اون كونيكسيون مع بيت الفطور ولا مع الصاله نتاعك
1: و سا ريان في الاخر
2: انا وحده من الناس
1: تحل الكونيكسيون
2: معناها الكوجينه مسكره
1: مسكره
2: تخدم مع المنشر مع البيونتي مع بيت الصابون مع بيت المونه كله معناها الاسباس تاع سيرفيس الكل يخدم مع بعضه ما ثبيا الكوجينه مسكره اما فما شكون
1: كما قلت انت في الاوروبا راه ولا عندهم الملوخيه اللي تطيب على 8 سوايع
2: ولا عندهم الكسكسي كي طيبهم يعيطون من الحمايه
1: فوالا اكزاكتومون ولا عندهم شوين الراس ولا تطيب الراس نتاع العلوش في وسط الدار ولا
2: الحوت
1: والشمنكه والفازت
2: هذا كنت الخضره ديجا طيبها تشمها انا نشمها من الدروج من دارنا نعرف دكتورنا خضره
1: دونك انك باش تحل الكوجينه مثلا انا نرى مثلا الوالده الكوجينه نتاعنا مسكره احنا بالباب باب يحل على يحل على الكولوار ويحل كذا كي يجيو الضياف حتى الباب تسكروا مهما كانت السخانه نتاع الكوجينه
2: خاطر احنا عندنا الكوجينه حاجه انتيم نتاع المراه
1: اكزاكتومون
2: هذاك السباس انتيم
1: نتاع وامي تقول لك وقت نبدا نحوس
2: حوستها
1: نحب حتى حد معناتها هي اصلا ما تحبش تكون حتى بحذاها ماذا بي وحدها تحوس ما تحوس مع حد ما أدراك أنت الضيف بشيرا ولا بشي تعدي
2: احنا في ثقافتنا في تونس الكوجينة تكون بعيدة على الصالة معناها أوكي تكون فما كونيكسيون أما تكون مسكرة معناها يكون إسباس بريفي وحده يكون مع الإسباس سيرفيس يخدم وحده فما عبيد معناها تحب عايشة البرة كل شيء دونك ستنسد بك الكوجينة المحلولة تقول لك عملي كوجينة محلولة وقتها نقترح عليهم منهم يعملوا باغوا كوليسون تاك وقت اللي يحبها محلولة
1: اروى معناتها كما الشباك يتحل ويتسكر
2: يتحل وتتسكر معناها ينجم الكوجينة
1: تنجم تردو حيط اونديري مسكر
2: مسكر وتنجم تخليها محلولة
1: محلولة تولي عندك كي تبدا منظفتها ومريقلة
2: خاطر احنا راهو العادات نتاعنا راهو في الماكلة نتاعنا مانيش تاع كوجينة محلولة
1: لوجيك لوجيك على الاخر دونك هذا مهم جدا باهي باش نمشيو احنا فاصل قبل الفاصل جوست باش نعطيو افون كو الدار البرة اليوم كي نبداو في الراحة نتاعنا معناتها تلصرت عندنا ارض بيضة باش نبنيو فيها دار والدار عندك الامكانية انك تختار الفورم اسكو اليوم نمشيو فورم ريكتانغولير ولا سيركولير ولا نلصقوا زوز مع بعضهم والا نبعدوا على حاجة منهم دونك اليوم لي فورم اسكو ديبوندون معناتها ديبون من الكونسيبت جوست خاطر كونسيبت ولا فما حاجة تفرض
2: تفصيل نسميوه احنا في ليكول لو بارتي اركيتكتورال بارتي
1: بارتي
2: بال مش على فان او على فان اي لو بارتي
1: ايه لو بارتي
2: هذا الكونسيبت وكل شيء اللي هو لو بارتي
1: واضح دونك هذه حاجه وحدها
2: هذه اللي ديم تاع الاركيتكت اللي هي راه مربوطه بالفونكسيون بالبلان راه مش معناها انا نجي نعمل فورم كي نقعد نخمم في الفورم ومن بعد نقعد نخمم في الفورم هذيك اللي عملتها كيفاش باش نعملها ولا شنقسمها
1: اي خاطر فما زاد تدخلك في التقسيم الداخلي
2: اللي هي مهيش للفورم لولا تتعمل هو مع بعض الكل كي نبدا انا نخمم في البلان مع لوريونتاسيون مع الفورم تاع التيران مع البروغرام فونكسيونيل مع
1: السيرفيس ارتستيك الحكايه
2: ارتستيك
1: مش علميه 100% الحكايه
2: علميه لا اكيد لي فورم ولي ماتيريو والالوان والضوء هذوك الكل يدخلوا في البسيكولوجي نتاعنا عندنا
1: اما ككونسيبت
2: ككونسيبت
1: تدخل فيه اللمسه
2: تاعكم تاع الهندسه
1: اللمسه الفنيه
2: تاع الفنيه تاع الاركتيكت
1: واضح دونك باش نمشيو فاصل طبعا بعد عندنا صلاه اذن صلاه العصر بعد نرجعكم في برنامج الشانتي كان عندكم اي افكار او تساؤلات العباد اللي عندها سؤال معناتها في الاركتيكتور تحب تسال رؤية على حاجه في دارها حاجه تبلوكيت فيها تحب تبدلها تحب تاخو فكرة تحب راهو موجودين على 31-1098 اطلبوا رؤية وقولوا لرانا عنا كذا نحب نحل الدار على بعضها نحب نطيح حيط نحب نبرانشي هذه في هذه رؤية موجودة لهنا تجم تجاوبكم طبعا على كل تساؤلاتكم مرحبا بكل تفاعلاتكم في برنامج الشانتي هنا رجعينا
0: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناعة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش
3: ديج ريكري ولا غوتي داناو ديما معاك بالبنة ولي بيان في تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع داناو اقوى ميكس بين جي وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين داناو تناوش بالصحة
4: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشة كدوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
5: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني مذاق يحكي حكاية ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح ترويقة من الملح للحلو على كيفك فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته في الحمص والبابا غنوش واللبنة وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن عرايس الزعتر الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية كل شيء متوفر عنا المشاوي مقلوبة كباب الخشخاش ورق العنب سندويتشات الشاورما وخاصة طبق أبو العبد المشهور بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى تنجم تشرب قهوة كوكتيلات ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله ريستوران ذا دوم في بنزرت دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور انفولاين 98-136-214 55-033-038
6: تبدأ من أول لحظة في المطار تلقى كرهبتك تستنى فيك سوسيتي أغيستوكار معنا التجربة مش مجرد كرهبة هي راحة ثقة وأناقة في كل تفصيلة سوسيتي أغيستوكار توفر لك كرهب آخر موديل نظاف ومحضرين بعناية أسوام مدروسة تناسب قيمة الخدمة سوسيتي أغيستوكار سيرفيس راقي سريع وحاضر معك 24/24 سوسيتي أغيستوكار في بنزرت مقابل سيرفيس ديمين اختار الكونفور وخلي الطريق تحكي عليك سوسيتي أغيستوكار احجز توا وخلي كل مشوار عندك يكون تجربة مميزة انفو لاين 98-136-811 ولا 72-588-120 وإلا تنجم تكلمنا زيدا على 97-957-197
7: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتغ سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد مي لافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتيكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتيكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر طاقتك.
8: تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولور كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
9: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: في ذاتي سكن وانت الكل الكل يا زينة الكل وانت وطن ما كيف وطن
1: تونس أحلى بلاد في العالم
0: انت حب سكن في الوريد وانت الشوق في ذاتي سكن

نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: كان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته.

تلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الشانتي، بريكولاج، مرمى ولا دينا، مقاول ولا صنيصة، بالرخصة ولا بلاش، الشانتي حكاية تتعاش.
1: رجعنا لكم في برنامج الشانتي، مازال متواصلين معاكم. دونك الناس اللي تسمع فينا، حبينا نحكيوا اليوم على الفورم نتاع الديار نتاعنا من برا. اسكو فما حاجه معينه نجم نمشيو فيها، والا اليوم كما قالت قبيلي مهندستنا رؤية العويني المهندسه المعماريه، انه هي حاجه ارتستيك، حاجه فنيه، ومش مربوطه بتوندونس معينه ولا بفورم معينه. هكاك ولا رؤية؟
2: هو ما
1: خاطر قبل كنا طابع سكر في الكيس، يحسب حتى هذوك هما طابع سكر مربعة.
2: تغني كنت؟
1: اي نغني. تعرفيش غنية؟ طابع سكر في الكيس يحسب حتى ال 11.
2: والله ما نعرفش.
1: هذه قبل كي شنو نلعبوا لعبة يقولوا طابع سكر في الكيس يحسب حتى. معروفة؟
2: نعرفهاش.
1: انت طفولة متأخرة جات.
2: ما لعبتش في الشارع.
1: تلعب في الديار في الشارع، المهم غنية تتغنى هي قبل نتاع صغر.
2: مش مشكل.
1: بالله الناس اللي يسمعوا فيه إن شاء الله تكونوا تعرفوها أنتم، ترسل لي أنا وحدي نعرفها. هاي؟
2: هي مش خايبة، نجم نستعملها هذي.
1: احنا قبل كنا كي نحكيوا على الديار، كي تبدا الدار مربعة نقولوا كي طابع السكر.
2: طابع السكر، طابع السكر.

0: ليه تويكا معناها تحررنا في الخدمة العبيد ولا تحب على حاجة مزيانة والفورم تتبع الفونكسيون معناها تتبع البلان تاعنا احنا كي نخدمو ديجا لي زاركتيكت حتى من لوجيسيل معناها ما نخدموش لوجيسيل دو ديكا تلقاه تروا دي دو دو اللي هو رفيت مثلا انا نخدم به معناها في نفس الوقت نخدم البلان في نفس الوقت نشوف لي فاسات في نفس الوقت نركح الفوليومتري تاعي في نفس الوقت نخمم في الاميناجمون الاكستيريور معناها كاش نعمل بيسين ولا كاش نعمل حاجة أخرى
1: حبيتي تطيح اللوطة تطيح اللوطة مش بيسين نحكيو على الفورم العادية تو
0: الفورم العادية الفورم الفونكسيون اللي هي الوظيفه نتاع معناها البرنامج الوظيفي ولا
1: الشكل الدائري في الديار
0: الشكل الدائري في الديار
1: يقول لك دي كونسي علاش خاطر يقول لك يقلقك الداخل
0: باش يقلقك اي هو راه باش يقلق في الاميناجمون معناها باش يقلقنا وشنو هي الاشكال الاخرى اللي تقلق اللي هي تلقاه كل مثلث معناها تلقاه زاويه ماهيش قائمه دونك هذيك حتى من النفسيه نتاعك باش تتقلق شنو هي اهم حاجه نعملوا فورم نكونوا مرتاحين فيها نفسانيا تكون واسعه مثلا ما نعملوش سقف واطي هذاك باش يقلق باش تحس روحك اكخازي في وسط السباس نتاعك السباس ما يكونش ضيق برشا معناها يكون مشره نحاولوا نخدموا على شبابك على كبر شبابك على الضوء قداش يدخل على الشمس قداش تدخل والفورم معناها المربع نجم نخدمه فورم مربعة أما مش كوب مش سكر معناها تكون برشة مربعات مع بعضها
1: ولا أنا نعرف مثلا برمي لي فورم مزيانين إنه كي تبدأ
0: الدار يكون مربع إكلاتي
1: إكزاكتما بارتي داخلة بارتي خارجة بارتي كوان زايدة شوية معناتها تل سورت كي تمشي في الدار لي فورم هو صحيح مربع في الأخر بكل
0: نجم تمشي في الدار تلقى روحك في عندك يعني فيت تلقاها تبدأ من البيت البيت وانت متنقل عندك إسباس تاجخدان هذاك فيت
1: أي فما حاجة أخرى هي مش ديما يعملوها خاطر يمكن تتكلف أكثر لي نيفو في وسط الدار نيفو نحكي ديما درجتين ثلاثة ما نحكيش على نيفو كومبليتمون معناتها عالي
0: كي تبدا تحكي تيران بلا ولا كي يبدا عندنا اكسيدونتي اللي نسحقوا نعمل
1: لي نيفو بلا هو بلا ديجا اما انا نحب نعمل نيفو بار اكزومبل سويت بارونتال نعملو تطلع له بدرجتين تمشي له ولا الصاله نحطها في كوان تطلع لها بدرجتين
0: نجم هذيك عرفتها كستيل نتاع سيباراسيون في في وسط مزيانة. الفاس هي مزيانه تنجم حتى اللوطه راه مش كاين الفوق
1: وتنجم حتى الشوك
0: تنجم حتى الصاله مثلا تدخل الصاله مونجي والكوجينا والاسباس هذاك معناها في نيفو معين والصاله تبدا تهبط لها بثلاثه درجات
1: مثلا فكره زي نعرف هذه ديجا يظل في سوريا الاغلبيه تتعمل اللي هي صاله اللوطه تحت
0: اللوطه تهبط لها بثلاثه درجات
1: تلصق تبدا قاعد راسك هو مع النيفو
0: اما المهم الفورم معناها ما عادش نخدموا مكعب معناها مش سكر كيفاش تابع سكر
1: في الكيس يحسب حتى ل 11
0: يمشي يحسب حتى ل 11 دونك نخدموا بلان مزيان فونكسيونيل كيما حكينا بكري عندنا لوريونتاسيون عندنا لسباس جوغ سباس نوي عندنا لي شامبر نتاعنا وين يتحطوا الكوجينا وين تتحط الكراج وين يتحط وتلقانا نخمموا من بعد في نفس الوقت مع البلان في الفاسات كيفاش نجم تجي
1: فوالا باهي توا نحكيو على باش نكملوا معناتها في الفيتراج اليوم والاذاعه الفورم نتاع الشبابك فما عباد تمشي في الشبابك اللي اوطى للقاع فما عباد تقول لك لي نعمل الشباك في نيفو معين اللي هو مش عارف قاش مسانتي طلعوهم الشباك
0: احكي على ليج ولا لانتو ولا ليج
1: ما نعرفش التكنيك مو شنو اسميها
0: قداش متر احنا نعملوها ما
1: متر على القاع
0: متر على القاع
1: فما شكون يقول لك لي تنجم تعملوا معناتها
0: جوست واللانتو معناها هذاك اخر ليميت زوز متر وعشرين
1: اي وفما شكون يقول لك لي خليه افلور معناتها ميم با فوق البريز بالضبط الشباك ويتعمل عريف تل سورت اون ديري بورت فينيتر موش بورت فينيتر
0: موش بورت فينيتر وقتها عاد نخمموا في السيكوريتي معناها شنو عندنا لبرا من الشباك هذاك كان عندنا صغيرات انا ما نجمش نجي في الايتاج معناها ونعمل له شباك هكاك والا حتى مش كان ايتاج ما نجمش انا دار عاليه مثلا 50 سنتي اللي هي 3 درجات ونجي نعمل له شباك هكاك معناها ويبدا قدامه فماش تراس ولا فماش حاجه دونك يحل الشباك ينجم يتيح
1: الصاله تنصح فيها بورت فينيتر ولا شباك
0: بورت فينيتر
1: ديما كيكا
0: اي بورت فينيت تكون معها تيراس ولا تيراس مش لازم حاجه كبيره راه حتى حاجه صغيره مالا
1: فوالا دونك نكثروا من شبابك نقصوا من شبابك قد شنو فما علم معناتها محسوبه الحكايه ولا لا
0: كان باش نحكيو على انرجي وانا مازلت كي كنت عملت فورماسيون في الانرجي فما بورسنتاج
1: سك عرفت خص في كتافتك
0: كنت عملت فورماسيون
1: احكي لنا على الفورماسيون
0: جا معايا مدام سوسه اللي حضرت معنا في الوقت قبلنا في وسط الفورماسيون دونك شبابك بورسنتاج نتاعهم من الفساد نتاع الدار 25%
1: الربع على الفساد
0: شبابك معناها هوني باش نحاول معناها نخلي نعمل كونفور تيرميك في وسط الدار نتاعي باش نتحكم في الشم كونفور تيرميك اللي هو الراحه
1: الراحه الحراريه
0: الحراريه في اسمع ما نحاولش نترجمو
1: بالعربيه مش حراريه ومش بالطريقه هذيك اما فهمتك انا كي تبهت قلت كونفور تيرميك معناتها الحكايه لها علاقه بالسخانه وبال
0: الشباك فيتراج والفيتراج بيدخل لي الشمس دونك كونتيتي تاع الشمس اللي بتدخل هذيك تسخن البيت
1: وكي تبدا تقول لك انا ندخل الهواء زاد يبرد لي البيت
0: ما هذاك الكل مع بعضه حتى الهواء راهو حتى مثلا نجم نقول لك نخدموا بالحجر اللي هو الحجر عنده انرسي تيرميك. اش معناه انرسي تيرميك؟ يشد البروده ويشد السخانه مثلا يشد البروده في الليل وبعد عنده وقت ديفاساج بعد 12 ساعه يسيبه
1: يعمل العكس. احنا نقولوا
0: ما علاش قبل يقول لك ديار لي بالحجر معناه الحجر هو موش ايزولون معناها ما يعملش ايزولاسيون ايزولاسيون تيرميك. شنو مثلا هو في اللي فما كالنسمه وكالبروديه والبروده وكل شيء يشد البروده هذيك لداخل يخليها عنده 12 ساعه بعد 12 ساعه يسيبها. دونك تجي في القايله تعمل غضبه مع نص النهار يسيب لك كالنسمه نتاع الليل والعكس بتبيعها في السخانه.
1: واضح واضح معناتها مهم جدا معناتها اليوم معناتها برمي الحاجات اللي نزاد نركزوا عليها
0: العنا بتبيع ليزولاسيون كنا حكينا عليها قبيل اللي هو ليزولاسيون لي ماتيريو اللي نخدموا بهم والشباك كبر الشباك بتبيع عنده دخل وحتى نوع الشباك راه مش كيما بي في سي مش كيما الومنيوم حتى الجوان تاع الشباك ما بار
1: وحتى البلار نتاعو زاد
0: حتى بلار بتبيع لازم دوبل فيتراج
1: دوبل فيتراج
0: اي دوبل فيتراج ومع معناها دوبل فيتراج وبيناتهم لامدير معناها كيما عندنا دوبل كلوازون يبدا صافي جور ولامدير
1: مكلفه جدا الرؤيه اللي تحكي فيها
0: مكلفه راه كي تجي تحسبها من بعد قداش باش تستعمل كليماتيزور فاتوره السيك اللي باش تزيد معناها باش تجيك ماهيش مكلفه.
1: واضح ما تجد حسبها بالطريقه هذيك زاده
0: معناها انه انت تعمل دار يكون فما كونفورت ترميك وما عادش تستعمل كليماتيزور برشا في الصيف وما عادش تستعمل شوفاج في الشتاء
1: هو حتى
0: انت مرتاح في دارك راه
1: يعطيك الصحه.
0: احنا شنو في ديارنا يقول لك والله دخلت لداري في الشتاء ابرد من الشارع
1: اكزاكتومون
0: والا في الصيف اسخن من الشارع. علاش
1: بالضبط بالضبط شنو اكوا سير نبني دار نصرف عليها
0: احنا بنين دار
1: 120 مليون في الاخر ما نجمش نتمتع بها باضعف حاجه
0: فيها.
1: اللي انا كي ندخل للدار نقعد لابس بريسك حوايجي هما بيدهم تاع الشارع
0: تكون مرتاح تكون فما كونفور. احنا علاش عايشين في الدار معناها الدار هي عرفت انفلوب اللي احنا عايشين فيها
1: فوالا معناتها اللي يصرف يكمل على الاقل
0: استثمار
1: استثمار فوالا
0: هو استثمار اما الون تيرم باش ترتاح من فاتوره السيك.
1: واضح يعطيك الصحه. جوست قبل ما نخرجوا بلي عندنا عندنا جوست بلاغ ضياع يقول سيرت في المزي مفتاح الكهرباء نساه في تاكسي التاكسي من نوع كونغو خذاها من بحذا شارع فرحات حشيد حتى لسوق العصر. دونك تاكسيست اللي يسمع فينا بالله كان تسمع فينا تاكسي كونغو النوع نتاعها مفتاح نتاع كهرباء طاح في وسطها التاكسي خذاها من شارع فرحات حشيد حتى السوق العصر سي لطفي المزي. دونك هو صاحب المفتاح كان عندكم اي معلومه اتصلوا بنا على 31 10 80 90 واحنا نسقوا مع سي لطفي باش يتحصل على المفتاح نتاعو. وشكرا للتاكسيستيه الكل اللي يسمعوا فينا ونعرف لي برشا برشا تاكسيستيه تو حاطين الراديو يسمعوا فينا. تحيه كذلك لكل الصناعيه اللي حاطين زاد الراديو القهاوي للمصانع زاد الكبرى اللي يحطوا الراديو
0: اي
1: تحيه كبيره لها تحيه كبيره لها وتحيه زاد للسيدات الكل الموجودين اليوم في الديار وما يعملوا دورة الدار الا ما تبدا الراديو افون
0: والله حتى الحجامه نتاعي
1: زاد
0: ساعات نسمعك عند الحجام
1: اليوم مشيت لها اليوم
0: شنو
1: من الحجام اليوم
0: فوالا
1: عرفتك مادام ذكرت الحجام مادام كنت بحبها. تحيه لكم الناس الكل خليكم برونشين نرجعكم جوست بعد شويه في برنامج الشانتي.
2: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
3: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربه 100% الكتريك من 13 مايو ل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا معنا برشا كادوات. روتشو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 مايو نمشيو لجربه صفاقس ونكملوا في سوسه. عيشها الكتريك عيشها بي واي دي.
4: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف باسعار مدروسه تلوج على الدجاج فريشك عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق والفرع الثاني في حفر مهر.
5: بتول الشام مش مجرد ستائر تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل في
6: إن الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع. تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش عادي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام، خلي دارك تحكي عليك.
7: صناعي وتابع الضمان
8: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان.
7: مع تبي ام مغراوي، اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غرياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
8: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
7: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
9: الحكايه بدات باسباس صغير وحلم كبير. من برا صغيره في باب ماطر بدينا، كنتوا انتوما جزء منها. وصلنا المنزل جميل، وتوقربنا لكم اكثر في جرزونا. مايكير بوانتيين هو فضاء التطور باش يوفر لكم الافضل. مايكير بوانتيين يعني عنايه شامله من بشرتك وشعرك لدارك ولصحتك وصغارك، بنصيحه من القلب للبروموات المكسره الدنيا. ادخلوا على مايكير بوانتيين وخليها تقرب لكم كل شيء.
10: سوبا ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني إبت سوبا ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية، بوجو، سيتروين، دي إس و أوبل. سوبا ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين، غارونتي على طول العام. بروموسيون و رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابه سوبا ديستريغو يرافقوك وبنصيحه لكهربتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو، افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598، والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448، والا 27 957 623.

0: شانتي، كل نهار أربعة كونوا في الموعد باش نحكيوا على البناء العصري، مواد البناء، التأثير، حماية البنايات وكل جديد في عالم الديزاين والإنشاء. باش يكونوا حاضرين معنا أصحاب شركات، مهندسين ومختصين في كل الميادين. وانت زادة عندك الكلمة، الميكرو مفتوح للمستمعين، تسأل تشارك وتعطي رأيك. الشانتي وين الفكرة تولي مشروع؟ ما تفوتش الموعد كل أربعة على موجة إذاعة أكسجين أفام.
1: رجعناكم من جديد في الشانتي في آخر بارتي، باش نكملوا طبعا مع الارشيتكت متاعنا رؤي العويني. دونك في موضوع مهم جدا وهو المظهر الخارجي متاع الدار. حكينا على الفورم، حكينا على الشكل، حكينا على الشبابك، حكينا على تقريبا الداخل زادة شنو هو التنظيم العادي واللوجيك اللي تعمل. طيب نمشيو شوية في الليكولوغ البرة الديار. وصلنا جات فترة كانت تذكرها فترة الألوان
2: سمو على أصفر على
1: متاخ الدار. احنا بابا أزرق أزرق آه. أزرق بار اكزامبل إيه احنا عملنا أورانجي وقتها من الأول
2: و... أبيض عملها فرحنا عملنا أبيض إيه. عمل لنا توش متاع أحمر
1: بزار
2: البلكون حكيت لك عليه.
1: فهمتش علاش انت شاده بوك وطايحة كل مرة كل اكزامبل تاخذ بوك انت.
2: البلكون في بارتي هكا خارجة هذيك الخارجة عملها بوند حمرة
1: زازار. تحية للززارة بالله. أما الكولور هذاك هو تاع الززارة
2: كل أبد على وقتنا في
1: الفريود هذي. لا وفما الأخضر الفاقع وفما الأحمر وفما الأورانجي وفما اللي يخدموا البيج والمارون فما الكولور طلعوا فما كولور طلعوا
2: الأورانجي والبيج طلعوا وقتي أنا مازلت ما قريتش راه في الليسي
1: معناها. لا هو توا مش فما العوام الفارطة الألوان الترابية خرجتها.
2: هو شوف من البرة ماذا بينا نعملوا البلون، خلينا في البلان الابيض ملك الالوان.
1: انا ديما تعجبني الكولور الجري والبلان والا المارون والبلان
2: والا البلان والا الكريمك اللي يبدا لونه الفانيلي.
1: فوالا فوالا اكزاكتومون هذاك هو كراميل حاجه كي
2: البلان هو الباس تدخل معاه اللون سواء تكستور معناها اللي هي بيير والا بوا والا معناها لون.
1: لي سؤال رؤي البرة كي ندهنوا دارنا بيضه نحبوا ندخلوا على كولور نحطوه في الكادر نتاع الشبابك الكولور هذاك كما يعملوا برشا عباد
2: الكادر تاع شبابك
1: معناتها الشباك يتراه الكادر نتاعو هذاك البراني
2: اللي يعملوه قبل
1: اللي يعملوا هذاك فما شكون يحط غاديك الكولور
2: ماش نخدموا به تاو الكادر هذاك.
1: والله مازال برشا ديار الشباك مش افلور مع الشارع مخلي
2: مش كادر هكاك معناها نتاع 10 سنتي خارج تبدلت الكونسيبسيون معناها.
1: وفما شكون شنو يعمل تحت تبدا فيلا يعملوا البركون السقف معناتها بلوتو القاع نتاع البركون يعملوا كولور ولا البركون الفساد نتاع البركون ما ترى انه اللي كولور خارجين من الدار معناتها شنو انت تلقى كيفاش وين تحط الكولور الثاني.
2: هو انا نحب نوريك كان النجم رحومه مازلت خدمه نخدم فيها اسكيس شوفها انت تفهم كيفاش الالوان
1: اي انت تعرف الكونسيبت كيفاش تعمل
2: مازلت هذايا في الاسكيس لو تفهم الالوان كيفاش
1: فوالا فوالا فوالا هذا هو اللي نحكي عليه معناتها اغز فما الابيض وجيت فما دخله لقيتها انت في الدار عملتها كولور
2: بدلنا اللون ومع
1: عملت الرابيل نتاعك في بلايص اخرى
2: فما الماتيريال اللي هو البيير دونك فما اللون تخدم لي هو البيير واللون الاخر اللي هو البيج يتبع البيير
1: فوالا دونك
2: معناها فما دوزاج نتاع الوان نخدموا به.
1: ديجا انت الفورم اللي نحكيو من برا من قبيل على الفورم هذه الفورم اللي نحكي عليه فما بلاصه داخله بلاصه خارجه
2: بوت اكلاتي
1: اكلاتي فوالا
2: بوت اكلاتي
1: مش اكلاتي برشا المهم تبدا وكها
2: اما تتبع
1: مزيانه مزيانه البلون كيفنا كاين مزيان
2: تتبع دونك البلون دونك الباز نتاعنا ديما انا الباز نتاعي البلون وندخل الماتيريال اللي مثلا بوا ولا لوح وعلى حسب الماتيريال اللي انا دخلت ونشوف شنو هي اللون الاخر اللي باش نزيدو
1: اللي هو رابيل
2: اللي هو رابيل اللي هو رابيل اللي انا خدمتها
1: اكزاكتومون
2: معناها ديما لازم معناها كي ترى انت الحاجه تحسها ريكحة في العين تحس فما اغموني مع الالوان والاشكال
1: بالضبط مهم جدا دونك جينيرالمون هذه الالوان من برا من داخل
2: من داخل نفس البرانسيب تاع معناها اي رجعنا لك الستيل مينيماليست هذيك نخدمو ابيض نخدمو بالبيج نخدمو بالالوان الترابيه اللي هي ترتح العين معناها مرتاحه كان باش ندخلو لون معناها يكون اكسون ماهوش اربع حيوط مثلا كيش ندخل لون الاخضر نجم نخدم فيه اوليف اللي هو ما يقلقنيش في العين اما تكون بورسنتاج صغير مثلا من بيت كامله 10% سواء جيت بارتي ملحيت والا جيت مثلا طاوله والا كنابي والا كوسان عرفتك نجم ندخل الوان
3: لا لا لحظة دبش اختانا منه
2: تحكي على الحيوت. الحيوت النجم مثلا انا عندي التيت متاع دولي معنى متاع بتنوم وإلا عندي كنابي في
3: فمش الصالة فمش كل حتى وراء التلفزة واللي هي غالطة يثر لها
2: وراء التلفزة طوى نخدموها أكثر تكستور معنى سواء لوح سواء حاجة
3: وإذا ما حاجة دي ما ترتح العين خاطر دي مركز مع التلفزة ما ذلكش فمش حاجة
2: نخدموها أكثر كان عنا كنابي وإلا عنا هكا تابلو دونك تحطوا أنفالور وكل شيء نجمو نخدمو لون أما الأكثرية في بيت النوم بيت النوم يبدا يجي عنده الفرش الحيط اللي حاط عليه الفرش يخدم فيه لون اما ماذا بينا يكون لون مرتاح في العين معناها من الالوان اللي تشبه للطبيعه اللي جايه من الطبيعه
3: واضح شكرا
2: ما نجمش انا نجي نعمل لون احمر بطلع الدم تعرف الالوان عندها علاقه بالنفسيه نتاع انت في ستارات تلقى الازرق
3: صحيح صحيح صحيح ديما هو مربوطه الحكايه ذي
2: هي عندك الازرق والاخضر والوان معينه هكا ترتحنا في العين وترتحنا معناها تاثر على الايموسيون نتاعنا
3: معناتها وتنصح العباد يمشوا في الابيض
2: ابيض كريم فانيل الالوان هذيك البيج اللي يقرب للابيض مع الالوان الترابيه وينجم يدخل الوان معناها سواء في الدبش في الكوسان في الكنابي في حيط بارتي صغيره من الحيط
3: فوالا باهي برشا يعطيك الصحه رؤي دونك هذا هو تقريبا الموضوع اللي حبينا نحكيو فيه اليوم في برنامج الشانتي تحيه للناس الكل اللي كانت متابعتنا شكرا ليك محمد امين عزيزي زميلنا في الاخراج والاخراج الرقمي خلينا عاد نذكر بالله ببلاغ الضياع على خاطر سي لطفي المزي نورمالمون هو اللي طيح مفتاح في وسط تاكسي المفتاح هو نتاع السياره كونغو مش تاكسي نوعها كونغو المفتاح نتاع السياره نوعا كونغو دونك طيح المفتاح هذا في تاكسي تاكسي خذاه من بحث شارع فرحات حشيد وهو كان متوجه لسوق العصر بلاي كان فما شكون من تاكسيست يسمع فينا وعنده المفتاح هذا يلقاه يتصل بنا على 30 10 98 احنا نسقوا طبعا مع سي لطفي ونرجعوا له الامانه نتاعو سينو تحيه لكم الناس الكل شكرا لكم هذا برنامج الشانتي بالنسبه لليوم ملتقانا ان شاء الله الاسبوع القادم في نفس التوقيت ونفس البرنامج تحيه لكم من عبد الرحمن عبد الواحد ما بقى لي كاش خليكم دمتم في امان الله
4: الشانتي بريكولاج مرمى ولا دهينة مقاول ولا صناعة بالرخصة ولا بلاش الشانتي حكاية تتعاش

خايف من تعقيدات البلدية وإلا عندك مشكل في شنطي وتلوج على حل قانوني. الخميس هذا في برنامج المستشار نكشف خفايا رخص البناء مع الأستاذة مريم الفرشيشي المحامية لدى التعقيب، باش نحكيو علاش تتعطل رخص البناء وشنو تعمل كي ترفض مطلبك، كيفاش تتصرف مع محاضر المخالفات ونزاعات الجيران، وكيفاش تسوي وضعيتك وتحمي ملكك من خطر الهدم. موعدنا نهار الخميس في برنامج المستشار من 3 إلى 5 مع وطف العوني على أكسجين FM.

0: تشيلي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا تلم العائلة.
3: ألوي
4: يا راجل،
3: رحمة بابا سيء الحرس خرج من خشمي وديجا في الوتورات ما حاش النجم ندور
4: به. يسمعني تسمعني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل. صدقني بصوم لقرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش، والتركيب بلاش.
3: اه هذا كل وي
4: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
3: بيبي هاني راجع هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
4: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل مقابل قاعه الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما مبل رفرافي لوبيرا راس جبل. اطلبونا على 97 210 134.

0: يا سيدي حضروا لي روحكم هيا هات
1: يا انا من صغري نحوس في البرور وفي الغربة في الغربة.

0: عسلامة، أنا أمين حدوش. استنوني كل نهار سبت أبغتيغ من 11 متاع الصباح في برنامجكم اللي حبيتوه، صحتك أولى. صحتك أولى كل مرة نحكيو في موضوع جديد يهم صحتنا، ويكون حاضر بحضينا زادة طبيب من أهل الاختصاص. وانتوما انتوما توا إذا كان تسمعوا فيا وعندكم أي سؤال كلموني على
1: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معاك بالبنه ولي بيانفي تحب على بوزيت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو ميلا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحه
2: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت فروزي قلك كيما لا انت
3: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمين مشوي هذا متلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: تقالت اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبولي آلت الاكسجين. اي اي اي اي
2: ريح
1: يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: انتي اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قلك كيما لا انتي.
1: اداش ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فرشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجرو؟ في مزرعة البدوي نبيعو لكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد، والبروموات عنا العام على العام ما توفاش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار، روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي، ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بيتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فين الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع؟ تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات، مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي باش يعديو الباب. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطه والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، والا كلمونا على 29 042 249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع التحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارانتي دورون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه، مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si halkarhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka weta. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. وإلا 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448، وإلا 27 957 623.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت
1: ديش ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزة تفيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ما لا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.
3: ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رون بوينت دوفانيت دخلت اوتيل الناظور. انفولاين 98 136 214، 55 033 038.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
6: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توسية.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ريح، ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: اللي تسمع فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في. تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ميلا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية. ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك. فلافل مقرمشة فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز السخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو لفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية. كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا. وكي تحب تزور ذا دوم وتتمتع بالديكور، مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله.
1: ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانات دخلة أوتيل النافور. انفو لاين 98 136 214 55 033 038.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
4: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية. خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغار للدراجات والدراجات النارية إليسكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

0: فيا. انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
1: ديداج ريكري ولا قوتي دناو ديما معك بالبنة ولي بيان في. تحب على بوزة فيدك ولا تفرشيك اون ذا جو؟ ملا تناوش مع دناو. اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين. دناو تناوش بالصحة.
2: تحب تشري كل ما يلزمك وتستحفظ على المصروف بأسعار مدروسة؟ تلوج على الدجاج فريشك؟ عندك مشروع ومش عارف منين تشري بالجروب؟ في مزرعة البدوي نبيعولكم بالجملة والتفصيل والسلعة ديما في جديد والبروموات عنا العام على العام ما توفيش. في مزرعة البدوي باش تلقى أرخص الأسواق وتضمن الجودة اللي تلوج عليها. وفي المشاوي عندك ما تختار روتي وإلا دجاج مشوي وسمان مشوي، هذم تلقاهم بجنب مزرعة البدوي ريستو بدوي. مزرعة البدوي الفريشك ديما موجود وتستحفظ على جيبك من المصروف. مزرعة البدوي في بنزرت ويرون بوان زروق، والفرع الثاني في حفر مهر.
3: بتول الشام مش مجرد ستائر، تجربة أناقة تتعش بكل التفاصيل. فينا الفخامة تلتقي بالذوق الرفيع، تلقاو أحدث التصاميم العالمية في الستائر والمفروشات مختارة بعناية للي يحبوا التميز. كل قطعة تتخيط خصيصاً لدارك، خياطة أوت كوتشور، قياسات دقيقة بلاش، تركيب بإتقان يحكي على روحه. تفاصيل صغيرة تصنع فرق كبير وتحول فضائك إلى عالم من الرقي. بتول الشام تزيد تدللكم أكثر وتفرح باللي بش يعدي والباك. انت عليك القماش واحنا علينا الخياطة والقياس معاهم والتركيب بلاش. بتول الشام نهج الجزائر بنزرت، وإلا كلمونا على 29-042-249. بتول الشام خلي دارك تحكي عليك.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارانتي دوغون توت لاني.
6: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معنيه سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس اوبي. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. نيابة Sopa Distrigo et رافقو وبنصيحة لكرهبتك ودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, راس الجبل. Info line 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: تت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مش أكسجين جيبوا لي آلة أكسجين الأكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وانتهى مني جيبوا لي آلة أكسجين هاي هاي هاي هاي ريح ايش بدي انفس أكسجين ونرجع ريح ايش بدي انفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين فروزي جو بنين جو ليك انتي كيما انتي فروزي قولك كيما لا انتي
3: ديج ريكري ولا غوتي دناو ديما معك بالبنه ولي بيان في تحب على بوزت فيدك ولا تفرشيكا اون ذا جو مي لا تناوش مع دناو اقوى ميكس بين جو وحليب يفرشك يفيد وياسر بنين دناو تناوش بالصحة إيزي زيتونة بايمنت والمؤسسة الدفع مرخصة من البنك المركزي لاستقبال وصرف التحويلات المالية ويسترن يونيون ريا موني جرام وصرف العملة زيدة مع إيزي زيتونة بايمنت نجم تبعث تستقبل فلوسك في تونس كامل أيام الأسبوع وأكثر من هذا نجم تخلص الماء الضوء من غير ما تشد الصف وتخمم في التوقيت الإداري وبزيغو فخي ملا حول واستقبل وخلص على كيفك إيزي زيتونة بايمنت سهل لك حياتك إيزي زيتونة بايمنت في بنزرت بجنب البيانة لزاركاد نقطة البيع الثانية في باب ماتر بجانب المستودع البلدي
4: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98 131 350.
3: حير في اللوكاسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج عيد في الصف في البنكة وما لقيتش بها وين بين سالم شانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة على بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تهنى وتمان بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير وفرع ثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالاش نوى الحل LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير متاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريقة تيك زادة وفي كرون تونيس بجاوة منوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفطة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق ألم بي سولار كامباني تنور لك حياتك

0: المدام المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: تمتع بأقوى وأمتع تجربة فرجة مع أجهزة ألفا بوكس وألفا سات، أقوى المباريات الرياضية، أحدث الأفلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحلة الابتدائية والإعدادية مع ألفا التعليمية. للاشتراك والحصول على جهاز ألفا، الرجاء الاتصال بأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. ألفا، تلم العائلة.
2: ألوي
3: يا راجل،
2: رحمة بابا سايق العرس خرج من خشمي وتجا في الوتورات، ما عادش نجم ندور.
3: باهي اسمعني تسمعني، ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، صدقني بصوم لوغرو تي بريسك بلاش، وزيد ترانسبور بلاش والتركيب بلاش.
2: هذا كل وين؟
3: موبل رفرافي اوبيرا في راس جبل.
2: بيبي هاني راجع، هاني راجع، نوصل اول بياج وندور.
3: موبل رفرافي اوبيرا راس جبل، مقابل قاعة الافراح لوبيرا. صدقوني ريتوريت وعمري مريت كيما موبل رفرافي لوبيرا راس جبل، اطلبونا على 97 210 134.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة الصباح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك السحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشاء اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزرت، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت دخلت أوتيل الناظور. أنفولاين 98 136 214 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليت سكولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفر لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمون على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% توصيه.

0: ريحة الشرق ودفء المطبخ الفلسطيني، مذاق يحكي حكاية، ترويقة تصبح لبنينة تبدأ بها نهارك صح. ترويقة من الملح للحلو على كيفك، فلافل مقرمشة، فتة معمولة بحب وتشتش، وزيد يحلى التغميس بالخبز سخون اللي خارج من الفرن في وقته، في الحمص والبابا غنوش واللبنة، وزيد معاهم المتبل والبتنجان والرول المسخن، عرايس الزعتر، الجبنة والسمبوسك ياخذوك لسحر الشرق. نتعديو الفطور نص نهار ولا العشي اللي مفوحة ببهاراتنا الفلسطينية، كل شيء متوفر عنا، المشاوي مقلوبة، كباب الخشخاش، ورق العنب، سندويتشات الشاورما، وخاصة طبق أبو العبد المشهور. بوكسات اللي بدك ياه بتلاقيه عنا، وكي تحب تزور ذدام وتتمتع بالديكور مش بالضروري تفطر ولا تتعشى، تنجم تشرب قهوة، كوكتيلات، ولا تتبنن الكنافة بالجبنة العكاوي مع قهوة عربي على الرمل. عيش التجربة وخلي المذاق يحكي لحاله. ريستوران فودوم في بنزر، دورة اللي قبل رومبوان دوفانيت، دخلة أوتيل النظور. انفو لاين 98 136 214، 55 033 038.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تبدل حياتك وتبني مستقبل في أوروبا؟ تحلم بتكوين مهني في إيطاليا يحلك البيبان؟ مع إليكس كولر كاريرز الحلم يولي حقيقة. نوفروا لك مرافقة كاملة من الأول للآخر، من التسجيل وتحضير الملف وحتى الإجراءات الفيزا، كل هذا بشكل قانوني منظم وموثوق 100%. ما تضيعش الفرصة، مستقبلك يستنى فيك. كلمنا على 25 196 052، العنوان بنزرت نهج ابن خلدون. إليت سكولر كاريرز، معنا مستقبلك في أمان.
3: على خاطر ثقتكم فينا حاجة استثنائية، ما زلنا مكملين الثنية، خبرة سنين في الجودة ثابتين، في القوة حاضرين، وفي الأمان ضامنين. سيوك، كبرنا معاك لصنع جميع أنواع العجلات المطاطية، بنو إشومغاير للدراجات والدراجات النارية إلي سكوتور. للاستفسار كلمونا على 98 140 280. سيوك، صنع تونسي بخبرة نصف قرن و100% تونسية.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك

0: تلقت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مش أكسجين جيبوا لي كآلة أكسجين الأكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة أكسجين آي آي آي آي ريح نجب نفس أكسجين ونرجع ريح نجب نفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا
3: نحبوها على خاطر تفهمنا
2: ترشدنا
3: تنصحنا
2: وتوعينا
3: نحبوها على خاطر ديما معانا
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب
2: هي ديما معاك
3: تخفى ولا تسهر
2: هي باقي بحذاك
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا
2: توا عرفت علاش
3: وانتي فهمت علاش
2: على خاطر أكسجين فام حكاية تتعاش.

0: gran.
1: Radio Oxygène FM.